0: وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه

يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت.

0: بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
9: مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: Eight. Eight.
1: اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنيه اف ام
0: 88.9 عدنيه اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى خلف كل علامة تجارية عالمية.

0: تجدها لدينا، قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: الآن
4: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.

0: إذاعتنا،
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

ما لقيت تاني لي شبهك انت وحدك لاربعين، معجزة وبيها بلان وياك رب العالمين. حلو طبعك مثل طولك مثل شكلك، بس اقول لك شغلة واحدة، هواي احبك.

لا تبحثوا عن الحب، ابحثوا عن الصدق الذي يغلف الكلمات والإخلاص الذي يستند خلف الأفعال. فانفض اليوم غبار كل ما أسقطته من خيبات. محمد المقدام.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة، وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل.

0: لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: غول مصر 88 فاصلة 9
3: عندي ما دخل في البال.
2: عدن يا اف ام.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: يعني بابلو راح له؟
1: ايوه معلم، والبنت الصحفية.
0: على كده الموضوع بقى بجد يا ضياء دنيس؟
1: طبعا بجد يا معلم، امال بهزار.
0: يبقى لازم نتحرك ونعرف ايه اللي حصل قبل ما ياكلونا التبن ولاد الهرمة دول. دول ولاد هرمة يا، وتشوف اخرتها ايه مع ابو ندى دوت.
2: زكريا ابو ندى.
3: ودلوقتي معادنا مع اللص اللي لسه ما تبش، المعلم زعتر. معلم زعتر، انت لسه حرامي مش كده؟
4: بصراحه انا مدمن سرقه، مش عارف اتوب، اعمل ايه يا ابو ندى؟ توبني توبني يا ابو ندى.
3: يا رب زعتر توب يا زعتر.
4: ايه ده، مش معقول، المعجزه حصلت والنور دخل في فيلتي.
3: معلش يا جماعه، اصل النور بيقطع في فيلته من 12 لوحده، ساعات من 3 ل 4 على حسب المكان. توبت يا زعتر؟
4: توبت على ايدك يا سيد ابو ندى. مدد مدد.
3: وده تاني سبق لينا في برنامجنا.
5: انت مش ضحية مع الحاج زكريا. ودلوقتي معدنا مع برنامج الطبخ ساعة غدا مع زكريا ابو ندى. نلقاكم بعد الفاصل.
2: زكريا ابو ندى.
6: زكريا
3: انت تاني؟ ده انت ما عندكيش دم بقى، لو سمحت اطلعي بره.
6: شوفني بقلبك يا زكريا.
3: نعم،
6: شوفني بقلبك يا زكريا. قلبك هو اللي هيقولك اني مظلومة، اني بحبك يا زكريا.
3: يا استاذة سمر، لو سمحت بقى لقلبي بلا غضروفي، انا مش طايقك.
6: ما تبكاش قاسي، نسيت اللي عملته عشانك؟ نسيت اللي اديتهولك؟ نسيت مساعدتي وحبي ليك يا زكريا؟
3: سمر انا
6: ارجوك ما تكملش، سامحني، افتكر اي حاجة حلوة بينا، اغفر لي خطيئتي. تعال نمشي من هنا، تعال نرمي كل حاجة ورانا، تعال نبدأ صفحة جديدة ارجوك.
3: نبدأ صفحة جديدة
6: ارجوك يا زكريا.
3: ماشي يا سمر، ودلوقتي اطلعي بره بقولك.
6: انت كده شفتني بقلبك؟
3: ولو ما طلعتيش هشوفك بالجزمة. اطلعي بره بيتي بقولك، غوري من وش.
6: زكريا صدقني هتندم، هتندم على كل لحظة ضيعتها بينا يا زكريا.
7: طب وبالنسبة لي انا مدام سمر؟
6: مدام
7: يا حاجة، اي حاجة، انا مستعد افتح معاك حساب توفير في البوسطة من صفحة جديدة.
4: وانا مستعد افتح معاك كشكول بحاله من اللي هو بسلك ده من فوق، عارفاه سلك الملفوف اللي من فوق ده.
3: اطلعوا بره، اطلعوا بره من هنا، يلا اطلعوا بره.
2: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى.
8: ابو ندى الاسطوره يواصل الابداع، فهو دائم الابداع، يواصل التالق لانه مالك التالق، يواصل الابهار لانه دائم الابهار. انه زكريا ابو ندى وحلقاته المبهره، المعلم واللي كلنا منه بنتعلم. ايوه يا ابو ندى، الاسطوره المبهره، ملك الابهار، استاذ الاساتذه، المعلم الكبير، ابو ندى الاسطوره الخالده.
2: زكريا ابو ندى.
3: جمهوري العزيز، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، النهاردة معادنا مع حلقة هتكسر الدنيا أو نص الدنيا. النهاردة معادنا مع درويش اللي يخاف بالضبط كده ما يختشيش. هل درويش حرامي؟ بالطبع لا، هو مش حرامي، بس هو أخطر من أخطر حرامي. ليه بقى؟ لأنه هو اللي بيبيع حاجات الحرامية لما الحرامي يسرق. عشان يصرف سرقته بيجري على درويش ويخلي درويش هو اللي يصرف له المسروقات. تعالوا نشوف تجربة درويش ولكن بعد الفاصل.
2: زكريا ابو ندى.
9: انت متاكد يا معلم؟
0: يعني ايه خلاص الواد ده معاه كل حاجه؟
9: الخاتم رجع له شهرته تاني.
0: النهارده مش هيصبح عليه الصبح يا شهبور.
9: يا ريت يا معلم، تصد البت سمر صده سودة وطردها تاني، ده مستوي بالخاتم ده على الاخر.
0: ماشي، بكره نشوف ايه اللي هيحصل لما نوصل احنا للخاتم وناخده منه وندله كرباجين على قفاه. اتكل انت يا شهبور، خلي حماره يوصله المكان ما هو عايز. اربط الحمار مطرح ما يعوز الحمار.
2: زكريا ابو ندى.
3: ايه كم الحقارة اللي عندك دي درويش؟
10: اعمل ايه يا ابو ندى، انا حقير، انا كده بني ادم واطي.
3: اعترافات الواطي. وناوي تكمل في القذارة دي يا درويش؟
10: هو انا يعني كنت بشتغل مكواج رجل وبطلت؟ انا حرامي وهفضل طول عمري حرامي، ابويا وجدي كانوا كده.
3: شجرة عيلة واطية بصحيح،
10: مقصلين.
3: برافو عليك. وبما انك مش هتتوب هنضطر احنا نتوبك.
10: تتوبني ازاي؟
3: اطلع الجزمة كده على الهوا وانزل بيها على دماغك كده كده كده.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
11: ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: الحلقة كانت نار يا معلم،
3: ولسه الخير جاي كمان وكمان.
7: انا حاسس بحركة غريبة في المكان،
3: اكيد فار هنا ولا هنا. اهدى حبيبي وتهد.
12: ابو ندى انا جيت.
3: جبت الفلوس؟
12: ايوه. فين الخاتم؟
3: سلم واستلم.
12: انت عارف زكريا، انت لو بتلعب معايا انا هخلص عليك، هقتلك.
3: والعب معاك ليه؟ انا زهقت اصلا من الخاتم.
12: الفلوس برا.
3: هيا بينا.
0: اطلع بالخاتم يا ابو ندى.
3: كملت موقف الحمير كله وصل.
0: اضربوها رجالة.
2: زكريا ابو ندى.
13: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: السماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا.
1: انتشارك مضمون.
0: انتشارك مضمون.
1: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
0: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
4: 02-368-633 أو 718-4074.
6: ناين تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناين تي مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

أغلبنا تساءل ولو لمرة واحدة، كيف ممكن تكون الحياة على الكواكب الأخرى الموجودة في نظامنا الشمسي؟ أو هل من الممكن وجود كائنات حية على هذه الكواكب؟ الخيال أوقات يخلينا نطرح أسئلة كثيرة، لكن قبل أن نتخيل الحياة هناك لازم أول شيء نتعرف على نظامنا الشمسي ونستكشف الأماكن اللي ممكن تدعم الحياة بداخله. في البداية خلونا نرجع لقبل 4.6 مليار سنة، وهي الفترة اللي تكون فيها نظامنا الشمسي. ولكن السؤال اللي يطرح نفسه هو شو اللي صار حينها؟ كان في سحابة عملاقة من الغاز والغبار تسبح في الكون اسمها السديم، وفي مرحلة من المراحل انهار هذا السديم على نفسه بسبب جاذبيته، وازدادت سرعة دورانه وصار شكله يشبه القرص، وبعدها ارتفعت الحرارة بشكل كبير في مركز السديم اللي تجمعت فيه أغلب الكتلة، وفي النهاية تشكلت الشمس. وبعيدا عن المركز وفي الجزء الخارجي من السديم اللي كان أكثر برودة، كان في جسيمات صغيرة اتصادمت ببعضها واتحدت وشكلت أجسام بحجم الكويكبات سميت الكواكب البدائية. ولكن هذه الكويكبات ظلت تتحد مع المواد الموجودة في مداراتها، وعلى مر السنين تكونت الكواكب والأقمار. شكل مجموعتنا الشمسية تغير عبر الزمن واستمر بالتطور حتى وصل لشكل الحالي المستقر تقريبا. ولكن وين تقع حدود نظامنا الشمسي؟ يمتد نظامنا الشمسي من الشمس مرورا بالكواكب الصخرية الأربعة الداخلية وحزام الكويكبات والكواكب الغازية الأربعة وحزام كايبر، ومن بعدها سحابة أورت، وينتهي بحافة المجال الشمسي، وهي المنطقة اللي ينعدم فيها تأثير الشمس تماما. نحن قلنا أن الكواكب الداخلية صخرية والخارجية غازية، إنزين ليش صار هذا الشيء؟ عشان نحصل على الجواب لازم نرجع لتاريخ تكوين نظامنا الشمسي. في تلك الفترة كانت الرياح الشمسية قوية لدرجة أنها جرفت معظم العناصر الخفيفة مثل الهيدروجين والهيليوم بعيدا نحو المناطق الخارجية، وتجمعت مع بعضها وشكلت الكواكب الخارجية الغازية الأربعة، وبقيت الأجسام الصخرية الصغيرة في المناطق الداخلية. هذه الأجسام اصطدمت ببعضها واندمجت حتى شكلت الكواكب الصخرية. سبحان الله، نحن سكان الأرض محظوظين لأن نحن في كوكب يمتلك غلاف جوي شفاف يسمح لنا نشوف الفضاء وأجرامه. أجدادنا القدامى راقبوا الكواكب وهي تدور في السماء في الليل، وشافوا الأجسام العابرة مثل المذنبات. في سنة 1609 صنع غاليليو تلسكوبه الأول ووجهه باتجاه السماء، وقدر أن يشوف القمر وبعض كواكب المجموعة الشمسية مثل المريخ، المشتري وزحل. غاليليو وصف تلك الكواكب بأنها أجسام كبيرة كروية الشكل، ووصف القمر بأنه كروي الشكل أيضا. ومع مرور الوقت طور العلماء التلسكوب واستخدموه لرصد النجوم، واكتشفوا أن النجوم أيضا كروية مثل الأقمار والكواكب. هذا الشيء خلانا نتساءل عن سبب امتلاكهم شكل كروي، وظل هذا السؤال مطروح حتى ظهور النظريات اللي تشرح بداية الكون وكيفية تكون المجموعة الشمسية. من خلال تلك النظريات تمكن العلماء من الإجابة على هذا السؤال بطريقة مقنعة، وعرفنا أن سبب كروية الكواكب هو ظاهرة معروفة باسم التوازن الهيدروستاتيكي أو هيدروستاتيك إيكوليبريوم. إنزين شو يعني هذا الشيء؟ التوازن الهيدروستاتيكي هو التوازن بين الضغط الناتج عن حرارة الكوكب اللي يكون باتجاه الخارج ووزن المادة اللي تنجذب إلى الداخل بفعل جاذبية الكوكب. خلونا نتخيل هذه العملية. المادة الموجودة عند القطبين الشمالي والجنوبي للكوكب بيتم سحبها إلى المركز، ونفس الشيء بالنسبة للمادة الموجودة على جانبي الكوكب.
بعدها بتقوم الجاذبية بتوزيع المادة بشكل متساوي حول مركز الكوكب، وفي النهاية يصير شكله كروي، لأن الشكل الكروي هو أفضل شكل لتحقيق التوازن الهيدروستاتيكي. لكن بالرغم من هذا الشيء، الكواكب ليست كروية تماما، والأرض مثال كبير على ذلك، فهي تدور حول محورها بسرعة كبيرة، ونتيجة هذا الدوران يصبح قطر الكوكب عند خط الاستواء أطول من قطره بين القطبين نتيجة قوى الطرد المركزي، وهذا الشيء يخليها أقرب لشكل الكرة المفلطحة أو الأوبليت سفيرويد. كل شيء في الكون يتحرك، المجرات والنجوم والكواكب، ولكن السؤال الآن كيف تتحرك الكواكب؟ يوم نتكلم عن حركة الكواكب لازم نذكر عالم الرياضيات والفلكي الألماني يوهانس كبلر، اللي كان أول من وضع قوانين تصف حركة الكواكب. فمن هو يوهان كبلر؟ وشو هذه القوانين؟ في القرن السادس عشر ولد يوهانس كبلر في قرية ألمانية. كان طفل مريض ووالديه حالتهم فقيرة. حين كان عمر كبلر 5 سنوات توفي والده في الحرب في هولندا، وعاش مع والدته في خان يملكه جده، وكان هذا الطفل يضطر يخدم الزبائن اللي يجون للخان حتى يساعد أمه. أمه كانت مصرة على تعليمه برغم فقر حالهم، ودرس في مدرسة محلية، وحين أنهى الثانوية قدر يحصل على منحة لدراسة علم اللاهوت في جامعة توبنغن. خلال دراسته في الجامعة درس كبلر أعمال نيكولاس كوبرنيكوس، اللي قال بأن الكواكب تدور حول الشمس على عكس التصور اللي تم وضعه من قبل بطليموس، اللي اعتبر أن كوكب الأرض هو مركز الكون والأجرام كلها تدور من حوله. وفي سنة 1596 نشر كبلر أول قوانينه، وقال فيه أن مسارات الكواكب مش دائرية وإنما إهليجية. وخلال بحثه وعمله شعر بالحاجة لمعلومات أكثر، وتواصل كبلر بالفلكي تيخو براهي اللي كان عنده مرصد كبير في براغ ليتعقب حركات الكواكب. دعا براهي كبلر للعمل معه، إلا أنه ما كان يشاركه بملاحظاته التفصيلية. ولكن حين توفي براهي في سنة 1601 تمكن كبلر من الحصول على كل مراقباته، واستفاد منها بدراسة التغيرات اللي تصير في سرعة الكواكب. أدرك أن الكوكب يتحرك بسرعة أبطأ حين يكون أبعد من الشمس، وبشكل أسرع عندما يكون بالقرب منها، وكان هذا قانونه الثاني. أما القانون الثالث اللي نشره بعد 10 سنوات فكان عبارة عن مقارنة بين مدارات الكواكب، ووصف فيه العلاقة بين الزمن اللازم لتنجز الكواكب دورة كاملة حول الشمس والمسافة التي تفصلهم عنها. كان إنجاز كبلر هو استنتاج قوانين تمكننا من الرصد بدقة عالية جدا، ولكنه عجز عن تفسير مسار الكواكب الإهليجي وتغير سرعة الكواكب من موقع إلى آخر، وكذلك الزمن اللازم للكوكب لإكمال دورته حول الشمس. في القرن السابع عشر وضع إسحاق نيوتن 3 قوانين للحركة وقانون للجاذبية، وهذه القوانين أجابت عن الأسئلة اللي ما قدر كبلر يجاوب عليها، ووضحت أن سبب حركة الكواكب بمسار إهليجي هو محصلة قوى مؤثرة عليها، وهذه القوى هي جاذبية الشمس وتغير سرعة الكوكب، بالإضافة إلى أن زمن الدورة الواحدة يستند على كتلة الكوكب وبعدها عن الشمس. بسبب أشخاص خصصوا حياتهم للعلم، تمكنت البشرية من بعد آلاف السنين من الحيرة والتساؤل عن معرفة أشياء كثيرة عن الفضاء وعن مجموعتنا الشمسية. الحضارات القديمة كانت تعتقد بأن الكواكب والنجوم هي اللي تتحكم بمصيرنا، ولكن اليوم الموضوع اختلف وصار العلم يتحكم بعلاقتنا بالكون وأجسامه. ولكن شو أهمية دراسة نظامنا الشمسي؟ وشو ممكن نتعلم منه؟ بالرغم من أن ما نقدر نختصر الجواب على هذا السؤال في الحلقة، إلا أن نقدر نعطي أمثلة عن أهمية فهمنا لنظامنا الشمسي. أول شيء صرنا نعرف الفرق بين الكوكب والكويكب، بين القمر والكوكب،
وكل شيء نعرفه عن هذه الأجرام ساعدنا على معرفة كوكبنا وتاريخ تكوينه بشكل أفضل. صار عندنا قناعة بأن المذنبات والكويكبات هي مخلفات ظلت موجودة لتخبرنا كيف كان شكل نظامنا الشمسي حين تكون قبل مليارات السنين. نحن يوم ندرس الطقس على الكواكب والحفر الموجودة على سطحها صرنا نعرف أهمية المذنبات والكويكبات اللي ممكن تكون قد حملت المواد العضوية والمياه إلى الأرض وساعدت بنشوء الحياة عليها. يوم نقول عنواننا الكوني نقصد فيه موقع كوكبنا في مجرتنا درب التبانة. قديما ما كنا نعرف هذا العنوان، ولكن يوم درسنا النظام الشمسي تعلمنا نحسب مسافات بين الكواكب، صرنا نعرف مثلا ان نحن بعيدين عن مركز مجرتنا. ويوم اكتشفنا ان في ثقب اسود عملاق موجود في مركز درب التبانة ما قلقنا من خطرها علينا، لان نحن نعرف ان نحن بعاد عنه. في أيضا شيء مهم تعلمناه، وهو أن وجود الحياة على كوكب الأرض ما يعني أنها غير موجودة في باقي الأماكن في نظامنا الشمسي. ولكن شو اللي خلانا نوصل لهذه النتيجة؟ بعد سنين من الدراسات والمهمات الفضائية صرنا نعرف أن المياه كانت تجري على سطح المريخ في الماضي، وأن في مياه متجمدة في قطبه اليوم، وهذا الشيء خلانا نعتبر المريخ مكان مرشح لنشوء الحياة أو احتضانها. صرنا نعرف أن مجموعتنا الشمسية تضم أقمار تحتوي على محيطات متجمدة تحت سطحها، مثل القمر يوروبا أحد أقمار المشتري، أو القمر إنسلدس أحد أقمار زحل. واكتشفنا أيضا إشارات وجود حياة عضوية على القمر تايتن أكبر أقمار زحل، وهذا الشيء ممكن نعتبره مثل مقدمة لنشوء الحياة على سطحه. في الماضي كنا نعتقد أن وجود الكواكب مقتصر على نظامنا الشمسي، ولكن مع تطور علومنا ومعارفنا اكتشفنا أن الكواكب منتشرة في أماكن أخرى في الكون وسميناها الكواكب الخارجية. وحتى نفهم طبيعة هذه الكواكب انطلقنا من فهمنا لأرضنا وجيراننا، لأن حتى اليوم ما نمتلك تقنيات السفر لهذه الكواكب البعيدة، ولا حتى تلسكوباتنا تقدر تدرسها بشكل جيد. فخلونا نعطيكم أمثلة. لما درسنا ملك الكواكب كوكب المشتري تمكننا من فهم تركيبته الكيميائية، صرنا نستخدم هذه المعرفة لدراسة الكواكب الغازية العملاقة البعيدة عنا. ويوم درسنا كوكب الأرض ساعدنا هذا الشيء نفهم أحجام الكواكب المكتشفة اللي ممكن توجد فيها الحياة، لأن أغلب هذه الكواكب نصنفها كأرض هائلة. وعلى فكرة مصطلح الأرض الهائلة نطلقه على الكواكب الصخرية خارج مجموعتنا الشمسية اللي حجمها أكبر من حجم الأرض إلى حد 15 مرة. في حلقة اليوم تعرفنا على تاريخ مجموعتنا الشمسية ومكوناتها وبعض الحقائق عنها، وأيضا بدينا بالبحث عن إمكانية وجود الحياة على كواكبها وأقمارها. الكون شاسع ورحلتنا طويلة، بنبدأ من عطارد مروراً بالمريخ وصولاً إلى ما بعد بلوتو وبعد حدود نظامنا الشمسي ومجرتنا، وبنحاول نلاقي إجابات عن العديد من الأسئلة اللي شغلت بال البشرية من آلاف السنين. ومن أهمها، هل الأرض هي المكان الوحيد في الكون اللي تحتضن الحياة؟

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم

0: للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: سبب شفاؤك.
1: سبب شفاؤك.
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن خط 90 في جانب 90 مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7-8-00-92-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

آدمية اف ام تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والتربية مع الدكتور أبو زيد مكي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حديثنا اليوم هو الحديث المشهور بحديث الخوارج، وهو في البخاري ومسلم، يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة، يقسم قسما، القسم هذا عبارة عن ذهب بعث به إليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بعث به إليه في من أرض اليمن في بترابه لم يسبق بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه ثم قسمه على رؤساء في قبائلهم أسلموا حديثا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لأولئك الأربعة نفر قسمه عليهم. فأتاه ذو الخويصرة وهو رجل بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل. في رواية قال له: اتق الله يا محمد. في رواية قال له: والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل؟ إن لم أعدل أنا قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر: إذا لي فيه أضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحاب يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي بعض الروايات أنه قال: سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى، وهي فائدة أحب في هذا البرنامج أن أؤكد عليه في أي مناسبة، وهو أن سبب الانحراف الفكري الذي يحصل للإنسان، سبب الانحراف الفكري ثم يترتب عليه انحراف سلوكي، سبب ذلك هو جعل الوحي الإلهي موزونا لا ميزانا. هذه القضية أريد يعني أن تكون عندنا واضحة. القضية أنه متى ما جعل الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، متى ما جعل الإنسان قول الله جل جلاله، جعل القرآن، جعل السنة موزونة، يحدث الانحراف. والواجب أن نجعل الوحي الإلهي ميزانا لا موزونا. مثال: لو أن إنسان يجعل علم الكلام، علم الكلام الجواهر، فيه مصطلحات مجملة، الجواهر والأعراض والحوادث، فيجعل ذلك ميزان، ثم يأتي بنصوص الشرع مثلا صفة الاستواء على العرش، ثم استوى على العرش وضعها في ميزان علم الكلام، ميزان علم الكلام أن الله لا تحول الحوادث، وصفة الاستواء على العرش صفة حادثة، الميزان يقول غير مقبولة. طيب ماذا نصنع؟ هذا قرآن، الميزان يقول تأويل، ما نصنع؟ نرفض هذا القرآن، لا بد أن نؤوله، نقول استولى، لا بد أن نؤوله، نقول مثلا الله أعلم بالمعنى والكيفية، لا بد أن نؤول، نقول هذه صفة قديمة، لا بد أن نؤول، نقول هذه صفة غير قائمة بالله، اسمها صفة الاستواء على العرش مخلوقا، أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، وهكذا. فيبدأ يحدث الانحراف. لماذا يحدث الانحراف؟ لأنك جعلت علم الكلام مثلا جعلته ميزان للوحي الإلهي، يحدث الانحراف. والواجب أن تعكس، تجعل الوحي الإلهي هو الميزان، وتجعل مثلا علم الكلام موزون. فعلم الكلام الحوادث، الله لا تقوم بالحوادث، نجعلها في الوحي الإلهي. ماذا تريد بالحوادث؟ تريد بالحوادث المخلوقات؟ الله لا تحل المخلوقات. تريد بالحوادث صفات الله الفعلية؟ الله تحل صفاته الفعلية. هكذا يحدث السواء، السواء للإنسان والصفاء والنقاء والسنة، أن تجعل الوحي ميزان لا موزون. وهكذا أصحاب الكشف، علم الكشف، علم الكشف يزعمون
أن الإنسان إذا صفى قلبه طهر قلبه مارس بعض الرياضات أنه يحدث له كشف. ما معنى الكشف؟ معناه أن تنزل له المعلومات مباشرة من داخل القلب، ليست المعلومات تأتي من الخارج. نحن مثلا نقرأ ونتعلم ونحفظ ونسمع ونلمس، فتأتي المعلومات من الحواس إلى القلب. هم يقولون لا، في طريقة أخرى أنك تصفي القلب فتنبع المعلومات من الداخل، يصبح قلبك مرآة تنكشف عليها، تنعكس عليها ما في اللوح المحفوظ. هذا كلام غير صحيح، ولذلك عندهم هذا الكشف. مثلا صحي من النوم، حرام المسألة هذه حرام، قال خلاص كشف لي. طيب الأحاديث تقول حلال، قال لا الكشف عندي أعظم. هذا انحراف. فعندما تجعل الكشف ميزان للوحي الإلهي يحدث الانحراف، عندما تجعل التأويل الباطني ميزان يحدث الانحراف، عندما تجعل الفلسفة ميزان يحدث الانحراف، عندما تجعل الحضارة الغربية ميزان يحدث الانحراف. هذا الرجل ماذا صنع؟ جعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم موزون لمن؟ لرأيه. الرأي الآن عنده أن هذا الذهب يوزع على من؟ يوزع على من أسلم قديما، والنبي صلى الله عليه وسلم يوزع على من أسلم حديثا. فوضع هذا الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الميزان، ميزان رأيه، قال الميزان ظلم، قال الميزان هذا عدم تقوى لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، قال اتق الله يا محمد، قال والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني توجه بعد ذلك، قال حتى بدأ يحكم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فحدث له هذا الانحراف، وهذا الانحراف وصل إلى من سيكون من جنسه، وحدثت فرقة الخوارج المعروفة الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه عقب معركة صفين بعد قبوله التحكيم. وهكذا رأي، قال وضعوا أن قبل التحكيم، طيب وضعوا في ميزان الرأي أن الحكم لله، طيب هذا ماذا صنع؟ هذا الحكم لله، لا هذا حكم الرجال، إذن كفر. وهكذا فيقولون خالف القرآن، كل من خالف القرآن، وهو لم يخالف لكن هم يظنوا أنه خالف، فكل من خالف القرآن فهو كافر، فهو عاصي فهو كافر، وهكذا. ثم بعد ذلك يعني حدث عندهم يعني التكفير بالمخالفة في الرأي، التكفير بالمعصية وبالذنب، التكفير بما يرونه هم مخالف لمذهبهم فيكفرون. فحدث ذلك، انظروا هذا الانحراف سببه عندما تجعل الوحي الإلهي تجعله موزونا للرأي ولا تجعله هو الميزان لآرائك أنت. وهكذا أيضا مسألة أخرى، أن هؤلاء يعني بسبب عباداتهم، والمقصود بالعبادة بمعنى الغلو في العبادة في الصلاة والصوم وقراءة القرآن، لكن دون يعني التربي وفق ذلك، يعني يقرأ القرآن لكن بدون فهم المعنى، لا يجاوز الترقية، لا الترقوة، لا يذهب إلى القلب الإنسان، لا يفهمه الفهم الصحيح. وهكذا هذا قد يعطي بعض الناس إعجاب بأنفسهم بسبب ما عندهم من عبادة، عبادة الصلاة والصوم وقراءة القرآن، يعجب ويغتر حتى يصل به العجب بنفسه والغرور بنفسه حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله. ينبغي لنا ونحن نتعبد الله أن نتواضع، وأن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وأن لا يعجب الإنسان برأيه ولا يعجب الإنسان بنفسه فيهلك. فهذا العجب بالطاعات ويجعل الإنسان يصدر أحكام، وأن غيره هؤلاء طلاب دنيا، وأن غيره غير متقين لله، وقد يكون هذا الغير من العلماء فيتهم بأن علماء سلطان وهكذا وطلاب دنيا. هذا بسبب هذا الإعجاب، بأن يعجب الإنسان بطاعته لله وتركه للمعاصي، فيبدأ يحكم على الآخرين وعلى قلوبهم بالانحراف، وهو للأسف الشديد هو الذي وقع في الانحراف. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا دائما وأبدا ممن يجعل الوحي الإلهي ميزانا لا موزونا، ولا يقدم على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم
أي شيء ألبته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

المعدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام،
3: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد.

0: يا مساء الخير والعافية على كل الناس والمتابعين أحبائنا في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة، معكم سمية سمير من عدنية اف ام، منبر المحبة والعطاء. الناس اللي بتتابعنا وبتستمع لنا وبتنتظرنا بكل حب وشوق ولهفة، أهلا وسهلا بكم، ها نحن معكم دائما وأبدا في برنامج استراحة الظهيرة لنناقش كثير من المواضيع اللي بنعيشها ومواقف دائما بتحدث لنا. خلونا نفضفض مع بعض ونتناقش فيها مع بعض في استراحة الظهيرة. في هذا الوقت حابين نستمع لتعليقاتكم في كل وقت طبعا، ولكن في استراحة الظهيرة بحكم أنه وقت متاح لأغلب الناس، فحابين نحن نخرج ما في داخلنا في بعض المواضيع اللي بنناقشها، فعشان كذا إحنا دائما نطلع عليكم ونستمع لكم مستمعين ومتابعين أينما كنتم داخل عدن أو خارج عدن. أهلا ومرحبا بكم، ولكل الناس اللي الآن مروحة من دوامها أو رايحة للدوام أيضا نقول الله يعينكم على الحر، وأيضا لكل الناس اللي بتستمع لنا إذا كنتي داخل المطبخ أو داخلت البيت أو خارج البيت وبرضه بتستمعين نحن، أهلا وسهلا فيكي، إن شاء الله تكون حلقة جميلة لكم جميعا. وأيضا لكل المتابعين داخل البلد أو خارج البلد، أهلا ومرحبا فيكم في هذا اليوم لحلقتنا من استراحة الظهيرة. اليوم حابين نتكلم عن شيء يعني في بعض الناس بتحس فيه بشكل قوي، فحابين نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع. موضوع يقول: كلما كنت أقوى قل الاهتمام بك، حقيقة أم مجرد انطباع؟ أو بالعامية نقدر نقول إنه دائما الشخص، وخلونا نركز كثير لأنه دائما البنات هم اللي بيطلبوا الاهتمام والطبطبة، نتكلم عن البنات وأيضا الأولاد على فكرة ممكن يحصل كثير مع الأولاد. وفعليا يعني بشكل عام إذا كنت رجل أو امرأة كنت ذات شخصية قوية أو ذات اعتماد على نفسك ومسؤول وإلى آخره، ودائما أنت يعني اللي بتعتمد على نفسك و بتمشي أمورك بنفسك والكل بيعتمد عليك، دايما الاهتمام فيك يكون مش موجود عادة أو قليل أو خلاص مش متواجد معك نهائيا. هل هذا الكلام حقيقي أم أنه فقط مجرد انطباع يعني عندنا احنا، يعني أخذنا الصورة هذه فقط كذا يعني على الماشي مش هي حقيقة؟ فأعطونا تجاربكم حول هذا الموضوع. هل فعلا إنه طول ما أنت معتمد على نفسك في قلة اهتمام، بينما العكس الشخص المدلل، الولد المدلل أو الفتاة المدللة اللي يعني ما تعرفش لا دي حرام ما تعرف لا ده ما يقدرش لا حرام، فيلاقي الدلال والاهتمام والطبطبة والخوف أكتر، بينما أنت ما حدش يلفت لك، ما حد يلفت عليك، ما حد يقول إيش وضعك، سلامات، حصل شيء ما تجيش ما تلاقيش الطبطبة والاهتمام بشكل كبير. فعشان كذا هل فعلا هذا الكلام انه فعليا احنا ما نلاقيش الطبطبة؟ هل انه احنا اكثر ناس يعني، او خلينا نتكلم بشكل عام، انه انا كشخص مسؤول على نفسي ومعتمد على نفسي واحاول اكون يعني او مخارج نفسي اول باول، يعني مثلا على سبيل المثال انا كبنت شاقية ومسؤولة عن نفسي وعرف اخارج اموري، موقعش الحمد لله والى اخره، اعرف يعني اقوم على نفسي وعلى رجولي، ولكن خلص ما حصلش نفس الاهتمام ونفس الطبطبة نفس الخوف، رغم اني اكون محتاجة له اكثر من الاشخاص الاخرين، تكون محتاجة لو محتاجة حد طبطب عليها عشان تكون نوع من ال، هي نوع مثل نقول الشحن، تعبئة الرصيد، هو يكون شوية مثل تعبئة الرصيد للشخص المتعب، أو لأنه يكون متعب أساسا، عكس الشخص الآخر المدلل اللي حصل كل شيء أول بأول. الشخص الآخر يحصل كل شيء أول بأول، بكل حب بكل اهتمام بكل خوف وإلى آخره، فتلاقيه مدلل والعين دائما عليه وأنه حرام حرام وأنه مستضعف وإلى آخره. هل فعلا هذا الكلام يحصل معك ممكن تتواصل معنا ونسمع آراءكم تعليقاتكم، أو أنت كولي أمر أنت كيف شايف، هل شايف مثلا ولدك أو بنتك اللي معتمدة على نفسها وقوية خلاص يعني هي بألف رجال، أو هو ما شاء الله قبل يعني ما يحتاجش، فخلاص ما مش ضروري يسأل عليه لأنه عارف أنه بيخارج نفسه، لكن الشخص الآخر أو الولد الآخر أبو لا حرام يعرفش ما يسويش، أنت هنا تصنع شخص مدلل أو شخص ما لوش أي فائدة ما لوش أي قيمة. وللأسف للأسف يعني إحنا نساعد على صناعة، يعني إحنا كأهل أو كناس ندلل الشخص الآخر، إحنا نساعد على خلق طباع مش كويسة للشخص المدلل هذا من كثرة الدلال والاهتمام والطبطبة، بحيث إنه يشتكي كل حاجة لنفسه، فبالتالي ينظلم الشخص الآخر. عشان كذا حابين إنه نعرف هل الشخص القوي والمعتمد على نفسه هو ضحية لقوة شخصيته، هل هو يعتبر ضحية وهو اللي جاب هذا الشيء لنفسه أم لا. معنا اتصال ونأخذ الاتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو.
1: الو
0: يا اهلا وسهلا استاذ ابو فهد. يا هلا.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: يا بنتي. وعليكم السلام والرحمه. يا اهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله، كيف انتم؟ بخير مرتاحين متعافين؟
0: بوجودكم معانا اكيد، الله يعطيك العافيه.
1: ربنا يعطيك العافيه. ايش موضوعكم يا بنتي؟ شوفونا اسمعك الان من التلفون على الاذاعه عندي هذا اليوم ضايعه
0: برضه مكانها. امس كنت متواجد مع رأفت وما اعطاكش التردد ولا ايش الاشكاليه؟
1: إلا والله أعطانا، بس حاولت ماشي فايدة. براعي لما يرجع 99، أنا لعلمك في المكان اللي أنا فيه مش محيّل لك 99، براعي على الله.
0: إن شاء الله، معلش إن شاء الله، أهم شيء أنك متواجد معنا في كل الظروف.
1: لا أنا بشارك معاكم إن شاء الله بإذن الله، ولا ننقطع إلا لو قطعنا أرحم الرحمن، هذا حاجة ثانية.
0: نعم. طيب أنا بسألك، موضوعنا اليوم نتكلم عن الشخص اللي يكون معتمد على نفسه، تمام؟ دائما الناس ما يعني الأهل أو الأقارب لو ما يهتموا بوش كثير، عكس الشخص المدلع تلاقي الناس تهتموا وتخاف عليه، بينما الشخص اللي يعتمد على نفسه يكون أحيانا يحتاج للطبطبة، يحتاج للاهتمام. أنت كولي أمر أو كشخص، هل حصل لك أو حصل حد لأبنائك نفس الموضوع؟
1: شوفي، الاعتماد على النفس فضيلة
0: أكيد،
1: والذي يعتمد على نفسه هذا هو الرجل الصحيح، واللي بيعرف يشق طريقه واللي بينجح في حياته. لكن الإنسان اللي بيعتمد على غيره أو على أهله أو على أبوه أو على أخوه أو على أمه، هذا ما بيشق طريقه ولا بينجح في أي شيء. الإنسان الذي يعتمد على نفسه هو اللي هو ناجح. أما الإنسان اللي بيعتمد على غيره ما بينجح
0: أكيد. طيب
1: هذا رأيي يا بنتي.
0: أه. الله يعطيك العافية. طيب الإنسان المعتمد على نفسه يعني يحب كلمة طيبة، يكون حد يهتم به، حد يعطيه كلمة يعني تشد حيله أكثر، دائما ما يكونش يعني في اهتمام له، يكون مهمل من قبل الناس، لأنه يقول لك ده قوي ده بيقدر يخارج نفسه.
1: لا بس شوفي، بالنسبة للمعاونة والمساعدة هي شيء مستحب، شيء مستحب انه تساعد اي انسان يكون معتمد على نفسه ولا مش معتمد على نفسه.
0: أيوه.
1: بس اللي مش معتمد، اللي معتمد على نفسه
0: نعم،
1: حاول انك تساعده وتنهض فيه اكثر من اللي هو معتمد على غيره.
0: الله عليك.
1: لان الانسان اللي معتمد على نفسه عندما تساعده انت وتنهض فيه هو ينجح وبيثمر وبيأتي ثماره وبيأتي الخير له والمجتمع.
0: نعم.
1: لكن الإنسان اللي بيعتمد على غيره لا في فلا خير لا له ولا المجتمع.
0: الله عليك، الله عليك.
1: هذا رأيي، وشكرا جزيلا، وربنا معكم إن شاء الله، وتحياتي لكم ولكل المستمعين والمشاركين، وعلى رأسهم الأستاذ محمد فضل وأبو رميلة والأستاذ عبد الله أحمد مسعد وأم حمزة ومنى سعد وكل المستمعين والمشاركين، وشكرا لكم ألف شكرا.
0: الله يعافيك، يوصل، الله يسعدك يا أبو فهد، الله يعطيك العافية. إذن سمعنا رأي أبو فهد على هذا الموضوع وقال كلام في منتهى الجمال. وحابين نستمع أيضا إلى آرائكم أيضا. طبعا نوصل كل التحايا لكل المتابعين والمستمعين ومنتظرين تعليقاتكم معنا واتصالاتكم. لا تحرموناش منها، بنتظركم. ولكن بعد الفاصل الإعلاني ما تروحوش بعيد، خليكم معنا عشان لسه الكلام كثير حول هذا الموضوع. وفضفضوا، خلونا نفضفض مع بعض أكيد مستمعينا ومتابعينا الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظا على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: ورجعنا لكم متابعينا ومستمعينا الأحباء أينما كنتم بعد الفاصل الإعلاني، وننتقل معكم إلى المتابعين والمستمعين حول موضوع اليوم واللي بيتحدث عن إذا كنت قوي ومعتمد على نفسك دائما ما يقل الاهتمام بك بعكس الآخرين الذي لديهم الدلال والدلع والذي يأتي لهم كل شيء على طبق من ذهب، بينما أنت الذي تحتاج إلى القوة أو إلى التي تحتاج إلى الدعم والطبطبة والاهتمام، ليس لديك الاهتمام الكثير، ف بعذر أو هناك مبرر أنه أنت قادر على كل شيء وما فيش أي اهتمام فيك. معنا اتصال ونستقبل اتصالنا. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو أستاذ علي، تفضل أستاذ علي. للأسف الشديد راح الاتصال. إذا كما قلنا أنت دائما غير مهتم فيك، مع أنك تكون حابب أنه يكون عندك دعم، حابب أنه يكون عندك اهتمام. لذلك حابين نستمع إلى اتصالاتكم ونستمع لتعليقاتكم، واتصلوا فينا على أرقامنا التالية 77489999 أو عبر الأرضي الذي هو 0285188. وأيضا معنا اتصال، نستقبل اتصالنا. ألو مرحبا أستاذ فتحي. أستاذ فتحي أستاذ فتحي أنت معنا؟
1: ألو.
0: أيوة تفضل، أهلا وسهلا. اسمعنا عبر الجوال وطفي الراديو إذا ممكن.
1: ألو.
0: أيوة نحن معك، تفضل.
1: ألو يا حي ومرحبا.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين فيك.
1: ألو.
0: أيوة نحن نسمعك، أهلا وسهلا.
1: أختي سمية في خلل في الاستوديو، ما أسمع صوتك تماما، ما أسمع صراحة.
0: والله أنا ما أدري إيش
1: في خلل في الاستوديو.
0: إيش تسمع أنت بالضبط؟
1: في خلل في. ألو.
0: أيوة تسمعنا ولا لا؟
1: الآن تسمعيني واضح؟
0: أنا أسمعك
1: خلاص الحمد لله، كان قبل شوي ما أسمع صوتك الآن تمام.
0: حاول نحن نحرك شوية توصيلة. طب تفضل.
1: أولا السلام من الله عليكم ورحمة الله من الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
1: أعيدي لي.
0: أعيد لك.
1: تنظيم طرح الموضوع. أيوة.
0: الشخص القوي دائما واللي معتمد على نفسه ما يكونش عليه اهتمام وطبطبة، بعكس الشخص الآخر اللي دائما يحصل كل شيء عنده. يعني دائما الشخص المدلل هو اللي يشوفه مستضعف وحرام ما بيعرفش، حرام ما بيقدرش، حرام يخاف، بينما أنت كشخص قوي ومعتمد على نفسك تكون محتاج الاهتمام زايد عشان يكون عندك القوة وفي دعم للاستمرارية وأنك تتقوى أكثر. أنت اللي تحتاج أنه حد يهتم بك يقول لك فينك، كيفك، انتبه لنفسك، يعني الأشياء المشاعرية هذه والدعم العاطفي والمعنوي. عادة يكون في قلة كثيرة من الناس ومن حولك، مثلا أهلك، إخوانك، زوجتك إلى آخره.
1: أختي سمية، هؤلاء الأشخاص الذين معتمدين على أنفسهم تقدر تقولي خلاص يعني اعتمدوا على أنفسهم منذ نعومة أظفارهم، أصبحوا صراحة يشكلوا نحاس حياتهم من أنفسهم، لا يعتمدون على أب ولا على خال ولا على عم حتى الأصدقاء، بالتالي يقال عنهم هذا الشخص إذا وقع يقع مستقيم، يعني صح ليلى؟
0: نعم، ولكن يحتاج برضه كمشاعر كعواطف.
1: مش كلهم أختي، منهم صراحة حتى لو محتاج ما يصالح، يقول لك أنا بالنسبة لي حتى لو يكون يشعر في بعض نقص في داخله، بس يحس انه لو طلب هذا الشيء من قريبه يحس انه نقص في حقه، فبالتالي اغلبهم اصحاب الشخصيه القويه هذه لا يورون الاخرين انهم محتاجين لهم.
0: انا بوضح لك، انا مثلا دحين كأم تمام معاها طفلين حلو، الطفل ده مدلل والطفل الثاني ما شاء الله عليه يا سلام عليه، بينما الدلال والدلع والاهتمام يحصل عليها الطفل المدلل بحكم انه حرام ما يقدرش ما يعرفش، بينما الشخص اللي هو معتمد على نفسه الدلال والدلع من قبل امه مش موجود، فيكون محتاج وزعلان على نفسه انه هو ضحية، يعني انه قادر على مسؤول عن نفسه فهو ضحية لهذا الشيء، انه مش حاصل على الاهتمام والدلع من قبل والدته.
1: الان اختلف الموضوع، الان اختلف الموضوع في فرق ما
0: نعم
1: اختي، في فرق ما بين معاملة طفلين والام تكون واحدة، في فرق معاملة شخصين في المجتمع.
0: اها بشكل عام انا
1: معاملة معاملة طفلين في نفس الاسرة في نفس البيت من قبل ام واحدة، هذاك مدلل وهذاك غير مدلل، فبالتالي هذاك المدلل تحصل عناية زايدة وهذاك الغير المدلل تحصل نوع من القسى والقفاء، هذا غير لأنه هنا تحصل عقدة للطفل منذ الصغار يعني. أما تقول مثلا أنه مثلا في المجتمع، أختي أنا أظن أنه مثلا الأشياء هذه يعني التقرب كذا محتاجة له سواء اللي معتمد على نفسه أو غير الذي معتمد على نفسه، إن بعض الأشخاص اللي مش معتمدين على أنفسهم هؤلاء أناس، أنا ما أتكلم عن الأطفال، أتكلم على الأشخاص بشكل عام يعني. هؤلاء ناس اتكاليين اتكاملين يعني سلموا مقدرات حياتهم وكل تصرفاتهم لأشخاص غيرهم يقومون بالدور الذي ينبغي عليهم أن يقومون به يعني الأدوار التي ينبغي أن يقوم بها هؤلاء الأشخاص سلموها لأناس آخرين اتكاملين، فبالتالي أصبحوا في كل صغيرة وكبيرة يعني محتاجين لأناس غيرهم يقومون به بها. أما هؤلاء الأشخاص الذين معتمدين على أنفسهم أختي، يعني بإمكانه مثلا لو على المستوى مثلا المرضي مريض واحد من الأشخاص الذين معتمدين على أنفسهم بإمكانه يحل مشكلته باتصال باتصالين يقلب كل شيء، لكن ليش بسبب شبكة علاقات تكون مختلفة تمام. أما هذاك مثلا الشخص الاتكالي معه 4 أو 5 حتى المستشفى حتى كذا يقررون ايش نوع الدكتور اللي يودموا عنده، ايش نوع العلاج اللي يشترون له، يعني أصبح حياته مسلمة بيد ناس أشخاص آخرين، وكلما زاد تدليل هذا كلما أودى نفسه إلى الضياع. أنا ما أنصحش أن يكون هؤلاء الأشخاص يسلموا المقدرات حياتهم لناس آخرين يقوم بالأدوار عليهم يعني. هذا الشخص الآن شباب بكرة بعد يتحمل مسؤولية حتى للأسف يقررون له من سيخطب في المستقبل أو من سيتزوج يعني.
0: جميل جدا.
1: أنا لا أنصح مثل هذا الأشخاص الذين يكونوا كذا يعني. أما من ناحية الأطفال لا ينبغي على الأم أن تسبب عقدة بين أطفالها، لأن جميع أطفالها محتاجين لجرعة من العطف والحنان من قبلها. تمام أختي سمية. أما بالنسبة للمجتمع
0: كمجتمع
1: إن شاء الله
0: نعكس هو على المجتمع مثلا على سبيل المثال في أي صعيد، مثلا كالصعيد العملي على سبيل المثال، أنه لو في عمال العامل المجتهد خلاص معتمد عليه بكل شيء، العامل اللي مش مجتهد نوعا ما بتلاقي فيه برضو عنده اهتمام من قبل من حوله، مثلا بيساعده زايد على اللزوم بيرحمه.
1: هذاك أختي سمية هذا كلام ضل يقول لك مالك، يقول لك هذاك بيدير نفسه، هذاك عارف كيف بيخارج نفسه تملك كيف.
0: نعم.
1: يقول لك هذاك بيعرف يخارج نفسه مالك، وإن روح هذاك إنسان مسكين يعني الحياة ظلمته وكذا، أما لك بيخارج نفسه.
0: أيوة هي
1: يعني ينظر لأنه يعني خلاص
0: إنه أيوة دائما الشخص المعتمد على نفسه إنه بيخارج نفسه مش محتاج،
1: يعني ما ينظر لهش بعين الرحمة أيوة والشفقة وكذا،
0: هو يكون محتاج من داخلته وإن ما بينش، هو فعلا ما يبينش،
1: بس ما يبينش طبيعة شخصيته اختصمية.
0: هو ما يبينش فعلا، ولكن
1: حتى أقرب الأقربين لا يبين يعني.
0: أيوة
1: لأنه
0: طبيعي.
1: هو بالنسبة لأختصمية لو أظهر هذا الشيء إنه محتاج يحس بنوع من الضعف، لأنه قدني شخصيته من زمان أنه خلاص يعني قد أستغني عن مساعدة الآخرين.
0: نعم.
1: فبالتالي لو أتجرى يوم أنه قال أنا محتاج ما حد يصدقه يعني، يقول هذا يلعب علينا، لأنه مش متخيلين أنه بيجي يوم اليوم أنه بيطلب. العقل الباطن أختي سمية هو من يطلب الأشياء هذه، لكن حاله بقدر المستطاع أن يكتم عقله الباطن عن طلب مثل هذه الأشياء يعني.
0: إذا
1: شكرا جزيلا أختي سمية على اختيار مثل هذه المواضيع.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك. إذن كما استمعنا للأستاذ فتحي حول هذا الموضوع ورأيه حول هذا الموضوع، ننتظر أيضا اتصالاتكم في والتعليق لهذا الموضوع على أرقامنا اللي هي 77468999 أو 99 أو الأرضي 02-85188-8. إذن متابعينا الأحباء ومستمعينا، كما قلنا لكم إنه في كثير من الأشياء المتواجدة في حياتنا واللي نعيشها، فنريد أن يعني الشخص يريد أن يحسها أو يعيشها نوعا ما. وإن كان الشخص القوي أو المعتمد على نفسه لا يظهر هذا الشيء، ولكن من داخلته هو يحتاجها. أي نعم، الموضوع ده ممكن نحن نقتصره على الأطفال أكثر شيء، وعلى النساء أو البنات بحكم أنهم أكثر شاعرية ومشاعرية. يعني يمكن الرجال خلاص يمكن بيتأثر هو طفل، لكن بعد ما يكبر خلاص يستسلم للحياة ولطباعها ولقوتها وصرامتها والناس ومعاملاتهم، فيضطر انه ايش يعتمد على نفسه، عكس الاطفال اللي ممكن يتسبب له شوية مش كثير من الحساسية والعقد النفسية في التفرقة هذه، وانه فعلا اللي محتاج حتى لو هو قادر على انه يشيل نفسه بنفسه، ولكن محتاج كدعم رعاية طبطبة. ايضا الموضوع ينعكس ايضا على الفتيات، يعني دائما الفتاة، خلونا احنا نوجه الموضوع للفتاة، وهذا اللي كانت أشياء أوجهه أكثر شيء من الشباب، إنه الفتاة اللي دائما تكون يعني مش ضعيفة، قادرة أن تتحمل مسؤولية نفسها وتمشي أمورها، دائما اللي لقوا دي ما شاء الله عليه مئات رجال ما ينخافش عليها خلاص. أما الفتاة الأخرى تلاقي لا انتبه أو سوي الدلع، الاهتمام كل شيء يأتي لها، بينما الفتاة الأخرى هي اللي تحتاج كلمة خوف، كلمة طبطبة، كلمة حب من أهلها، من حولها. فدائما تتحسس بهذا الموضوع، لأن تحاول أني أكثر شخص حابة أسمع وأهتم. الشخص يقول لك كيفك، انتبه لنفسك، يحسسني بالاهتمام عشان أعرف أستمر وأعرف أتقوي أكثر. يعني بيشوفوا إن هي مش محتاجة، هي قوية، بينما هي ممكن تتعثر وتحتاج لهذا الدعم. معنا اتصال ونستقبل أم حمزة. أهلا وسهلا ومرحبتين فيكي.
2: أهلا يا حبيبي، مساء الخير ليك وللجميع.
0: الفل والعافية عليك.
2: وتحياتي للأستاذ أبو فهد.
0: أبو فهد أيوة.
2: وللجميع إن شاء الله المتصلين. ومعك أم حمزة المرأة الحديدية.
0: الله عليك، أكيد من غير كلام. أيوة. ما شاء الله عليك، ربي يعطيك العافية.
2: الله يعطيك العافية. وبالفعل يا سمية اليوم اخترتي موضوع جدا قيم وجدا حساس وجدا جدا جدا نعاني منه نحن، يعني شهني كثير هذا الموضوع. شوفي
0: تفضلي.
2: أيوة، أنا صراحة معتمدة على نفسي بكل حاجة، لدرجة أنه زي ما قلتي أول، هذه تفوت في الحديد، هذه تعرف خارج نفسها، هذه يعني بس الأخير نحتاج خيانة لطبطبة. نحتاج لسؤال
0: بالذات تحسسي مثلاً لو معك أخت أو حد آخر معك أو زميلة، تلاقي الاهتمام عليها أكثر، ممكن لك تحس تقولي أنا اللي محتاجة أكثر منها. يعني
2: لا بس تدرين إحنا ليش كده؟ لأنه ما نشكيش.
0: هو لأن إحنا ما نبينش،
2: إحنا ما نبينش ما نشكيش، لهذا يقولون إحنا جلفات، لهذا يقولون إحنا تفوت في الحديد وتقدر تخارج نفسه وكذا، إحنا ما نشكيش.
0: حلو. إيش
2: قبل شهر رحت عملت عملية صغرى، ورحت لوحدي وروحت لوحدي.
0: هو ده
2: يعني شوفي، ما فيش حد وقف معي ولا شيء، ولا أني أكون تكلمت مع حد.
0: إحنا سبب أنفسنا بأنفسنا الحصر.
2: أنا أسباب أنفسنا
0: بأنفسنا يوم حمزة.
2: ليش؟ وكنتي بتقولي وكنتي خلاص اتخذت قرار ومشيها. أنا من زمن معتمدة على نفسي كل حاجة.
0: أيوة.
2: يعني أنا راح أجيب صاحب الغسالة، كهرباء، مش عارفة إيش، أني نفسي يعني تحمل هذا كله.
0: ما هو يعني نحن سبب أنفسنا بأنفسنا، نقدر نقول صح؟
2: أيوة، سبب نفسك نبين. بس برضو تكوني منك فخورة بنفسك، عظيمة أكيد. بنفسك أكيد. فرحانة بنفسك، أنا سعيدة بنفسي صراحة، مش زعلانة
0: أكيد، ولكن في أوقات تكوني يعني محتاجة
2: حد محتاجة
0: يشيل معك أيوة. في أوقات
2: أيوة. بالضبط محتاجة. بس
0: الكبر، لكن الكبر
2: يعني ما بقلش أقول لكل واحد أني محتاجة يا أخي يا صديقي ولا يا أختي، لا لا لا خلاص، أنا غدني من بداية حملت مسؤولية نفسي. طيب. مسؤولية بيتي، مسؤولية عيالي.
0: أم حمزة.
2: أيوة
0: أم حمزة، أوكي حلو، أنا معاكي في كل شيء وفاهماك، بحكم أنه يمكن نعيش نفس الأسلوب. هل يعني إذا الآن أنا تعبت، حلو، أيوة. أنا تعبت خلاص مش حابة إن أنا أكون هيدك هي والكبر ولا يعني الله لا حواجي الحد أنا قادرة أعمل نفسي بنفسي وأنفع وأكون شايلة مش محتاجة دعم من حد مش محتاجة كلمة من حد صح ولا لا؟ لكن لدي وقت خلاص أنا تعبت أنا كده خلينا نقول بصيغة نسائية أنا غارت أنا حقدت على فلانة مثلا إن تلاقي الاهتمام والكلام كل ما في حاجة يذكروها يعني يقولوا ها أو بهيلة أو انتبهوا له سووا
2: والله هذا بالأخير يا سمية أيوة بالكلام.
0: أي أنا فاهمة أنا قد قلت أنهم يخلقوا ناس مش كويسين بالطباع والتكاليين لكن الآن أنا حابة أنا تعبت أنا الشيء كمان أرتاح نوعا ما أو الشيء كمان دلع إيش الحل مثلا هل في حل إن أنا ألاقي اهتمام وأضل زي ما أنا قوية ولكن قدام الكل أرجع البنت المدللة إيش مثلا الحل أنت في رأيك؟
2: ما بشغل يعني أنا ما بشغلش هذا الشيء اللي ما يفهمش أنا ما بشحتوش منه
0: أكيد
2: يعني مش ممكن
0: خلي مش شاهد مش ممكن يوم من الأيام تجي مثلا خلينا نقول كده النساء نعمله شوية اللي هو مثلا والله ارجع اشكي وابكي واعمل نفسي ضعيفه واللي ما مش قادره واللي مش معي واللي مش ادري ايش عشان بس احس باحساس ما حسيتوش من قبل او كنت محتاجه هل ممكن البنت ترجع تسوي كذا او تسوي انها ضعيفه ومستضعفه
2: لا لا لا اني ابدا اني اكره الضعف واكره الغباء واكره اني اعمل هذه الاساليب بالعكس اني لما اني قواتي يعني بالاخير لما نشكي وذا يطبطبوا علي شوية بس حق ربع ساعة 10 دقائق وأقول لنفسي ليش حطيت نفسي لهذا يعني نحن زي ما قلت بالبداية نحن حطينا نفسنا بهذا القالب
0: صحيح.
2: أنا حطيت نفسي بهذا القالب أنا حطيت نفسي أني أكون حرمة ورجال أنني أكون مسؤولة عن نفسي وأنني أعمل كل حاجة عرفتي كيف؟ فأني مش ندمانة صراحة ولو احتاجت تطبطبها تحتاج بكذا بكلمة بكلمتين بربع ساعة وبنسي وببدأ حياتي الثاني من جديد يعني بمشي زي ما كنت يعني
0: نعم
2: ما فالوحدة ما تندمش والإنسان اللي يكون مدلل وانت بقول له هذا النضوع على قوة المصريين بالشبر مين يغرقه يضوع ما يقدر وأبسط مثلا أنا أقدر أقول لك أخي الله يرحمه كان معانا هو الوحيد ده في البيت المدلل أجا بعد البنات
0: نعم
2: فكانت أمي الله يرحمه لا لا توصلنا ولا تأمل النوش لدرجة أنه الله يرحمه يعني يذكروا محاسن موتاكم لدرجة أنه فشل في حياته الزوجية مرتين لأنه مش قادر من البداية ما اتخذش مسؤولية كنا نحن خوات البنات اللي نطلع الراجل واللي نجيب الدب البيبي واللي مش عارفة إيش بحكمة أنه هو وحيد أمه ما تقدرش أمه يعني تبعد وقتها
0: صحيح هذا كان
2: فما لاقش العلاقة الدلع الزايد وفشل مرتين في حياته الزوجية فالحياة لازم تعلمك لازم تكون لازم تأمل لازم لا تنتظر لحد لا تنتظر لحد اعمل اللي انت تشوفه صح
0: نعم.
2: واثق فيه اعمله ونحن معام الله بيكافئنا وبيكرمنا
0: ونعم بالله شكرا لك يا
2: حبيبي
0: تحياتنا إذن هذا كان تعليق أم حمزة عن الموضوع ونموذج حي معنا كالمرأة الحديدية ولكن ببينش ضعفي ولا بحتاج لحد بشد نفسي بنفسي وبدعم نفسي بنفسي فالاهتمام ما يطلبش زي ما يقولوا فعلا الاهتمام بيطلبش الاهتمام يجي لنفسه وعلى الأهل ومن يعني ومن الناس هي تعرف إنه الشخص ذا هو اللي محتاج أيضا الاهتمام والتقدير عشان يحس إنه قادر أكثر ويعطي أكثر ويستمر لأنه ممكن إنه يتطور أكثر بينما الدلع الزايد والاهتمام الزايد للأشخاص الآخرين المدللين ممكن إنك تخلق إنسان غير يعني غير مسؤول وإنسان اتكالي لأبعد الحدود فلذلك يجب علينا المراعاة لهذه النقطة طب معنا اتصال نستقبل اتصال أستاذ علي أهلا وسهلا
3: يا مرحبا سمية
0: أهلا وسهلا كيف حالك وكيف يافع
3: الحمد لله تمام كيفك انت يافع تمام
0: يعطيك العافية الحمد لله تفضل
3: ايش الموضوع اليوم نحكي عنه تمام ولا كيف
0: موضوعنا اليوم يتكلم عن الشخص أو البنت اللي مثلا تكون قوية ومعتمدة على نفسها فما تلاقيش اهتمام بعكس البنت المدللة أو الشخص المدلل بشكل عام إذا كان ولد أو بنت يعني
3: يعني الواحد شو يعني ضروري يهتم بنفسه لا يهتم على الشخص الآخر يعني الواحد يكون مهتم بنفسه في مواقف ما يحتاج لأنك تضلي تخبر ناس ولا تقول محب ولا تقول واحد لا بد أن تكون أنت
1: حل نفسه بنفسه. نعم. دخل نفسه هنا أو تري نفسه هنا النفس. إنك يعني لو تعتمد على الأنف تعتمد على في البيت.
0: طيب أنت الشخص مسؤول على نفسك، تعتمد على نفسك في البيت، يعني كلهم يعتمدوا عليك في البيت.
1: في البيت بعضهم يعتمد عليها وبعضهم يعتمد على نفسه، كل واحد بعضهم يعتمد عليه.
0: لا، في البيت دائما يكون الشخص اللي هو عمود البيت. يا فلان سوي، يا فلان حصل مشكلة، يا فلان تعال، دائما يكون هو الأساس.
1: أنا في البيت لا، أنا أي شيء أنا ما في البيت، يعني ما
0: أسمعكش مع الريح. ما شاء الله ما شاء الله، الريح عندك قوية فما أسمعكش كثير.
1: أقول لك أنا يعني ماسك البيت. نعم
0: نعم. آها طيب، هل تلاقي إنه في اهتمام لك من قبل أسرتك كثير ولا لا؟
1: يعني يهتمون
0: بك، بيراعوك مثلا لو في شيء، بتلاقيهم دائما عينهم عليك، أو تلاقي لا لأنك أنت يعني أنت الأساس وأنت دائما اللي بتسوي لهم كل شيء، إنهم خلاص واكلين عليك ما بيسألوش عليك، عارفين إن أنت بتكون تمام؟
1: لا ما بدي يسألوا علي، مو يسألوا علي ويقولوا لي كيف أمورك، مو عجبية لا بدي أي موضوع استخبار أقول لي كيف أنا أشتغلهم. هيا
0: إذن شكرا لك يا علي، الله يعطيك العافية، وإن شاء الله دائما تظل أنت عمود البيت والتقدير يكون موجود معك على طول يا رب إن شاء الله.
1: الله يخليك يا أمي، شكرا لك،
0: الله يعطيك العافية، تحياتي. إذن متابعينا ومستمعينا الأحباء، ما زلنا معكم ونقول دائما أن الشخص اللي بيتحمل مسؤولية بينحرم من الاهتمام لأنه يبدو قوي، فالمجتمع دائما يربط القوة بعدم الحاجة للدعم. كثير من الأحيان ينظر له أنه هذا يقدر يدبر نفسه، ما بيتلقي دعم أقل، عكس ذلك يعني الشخص هو بيحتاج فعلا في كل أسرة، في كل كيان، أو في كل العلاقات يجب أنه يكون في اهتمام للشخص كيف ما كان، قوي أو مش قوي، يعني مدلل أو مش مدلل. فالمظهر الخارجي دائما يخفي الاحتياج الحقيقي، ففي ناس تبتسم وتتحمل الضغوطات والإرهاق والتعب، ودائما يكون محتاج إلى كلمة طيبة، احتواء، إلى من يرعاه نوعا ما. فمظهر أنه قوي حتى في أشد المواقف ما يعكس دائما اللي يشعر فيه، لأنه عنده قوة وعنده كبر عزة نفس أنه مش قادر يبين. بعكس الشخص المدلل دائما يحظى بالاهتمام الأكبر، لأنه دائما يظهر احتياجه وضعفه، لأنه أقدر أقول أنه الشاطر صراحة، يعني عارف فين بيوصل وإيش بيحصل، فدائما يدعي الضعف. وهذا أنا دائما أقوله على البنات أكثر شيء، يعني ما شاء الله الكيد، يعني رغم أنك قادرة أن تخارج أموره لكن دائما تدعي الضعف. وعادة الأسر أو الرجل يعني يحب الشخص المستضعف، يميل للشخص المستضعف أكثر من الشخص القوي. وأيضا ناس كثير بتهرب من البنت القوية حتى في الارتباط، نقدر نقول حتى في الارتباط ممكن يعتمد على البنت القوية في الأعمال والأشغال والمسؤوليات، لكن في الارتباط بتلاقي يهرب من البنت القوية لأنه ما يحبش يشوف أقوى منه أو شيء يعني أنجح منه ممكن نقول. فدايما يحبوا الناس المستضعفة وبيرحموا الناس المستضعفة، فللأسف الشديد أصبح الميلان أكثر للشخص المستضعف. وفي ناس بتستغل هذا الموضوع وبتستمر على دور المستضعف، وأنا مستضعف وأنا مقدرش وأنا وأنا وأنا، والرحمة ما الكثيرة هذه، فيحظى بالاهتمام والدلع والدعم وإلى آخره. فحابين نقول نهاية وختام حلقتنا أن القوة لا تعني أن الإنسان لا يتعب، والاستقلالية لا تعني الاستغناء عن الحب والاهتمام. كثير من الأشخاص الذين يبدون أقوياء يحتاجون إلى كلمة طيبة واحتواء وتقدير تماما كما يحتاجه أي شخص. فكونوا دائما على علم أن القوة لا تعني أن الإنسان لا يتعب، لا تعني أن المسؤولية تلغي الحاجة إلى الحنان. أحيانا أكثر الأشخاص ابتسامة وتحمل هم أكثر احتياج لمن يقول لهم شكرا، نحن نرى تعبك ونقدر ما تفعله، ونحن معك دائما، كن بخير، اشفي بك، سلاماتك، أعطيها الدعم. دائما يحتاج لحتى يستمر، لأنه مش يد الوحدة ما تسقفش، مش دائما بيكون هو قوي على طول. فالمظهر الخارجي مش معناته أنه هو بالمظهر الداخلي هو يعني شخص سليم وكويس ولا يحتاج شيء، بالعكس. إذن متابعينا ومستمعينا الأحبة، وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج استراحة الظهيرة، نلقاكم غدا بإذن الله. كانت معكم سمية سمير، إلى اللقاء.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع،

0: إذاعتنا،
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: أذن كل مستمع.

0: وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظا على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368.

0: درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.

0: 6-3-3 أو 7-1-8-4-0-7-4.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أشياء الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي على الصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن أعبد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب أهله إليه، وكانت عندي؟ قلت: بلى. قال: إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى غبرت ثيابها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم فقلت: لو أتيت أباك فسألته خادما. فأتته فوجدت عنده حدثاء فرجعت، فأتاها من الغد فقال: ما كان حاجتك؟ فسكتت، فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال: اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، وإذا أخذت مضجعك فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فتلك 100، فهو خير لك من خادم. قالت: رضيت عن الله وعن رسوله. زاد في رواية: ولم يخدمها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له، والترمذي مختصرا. وعن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي والنسائي متصلا ومرسلا، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان، و1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة.

0: بأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله بكل اسم هو له إن الله يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. في عبارة شهيرة وعظيمة هي تقول: نعم قل من يشكرها، ومحن قل من يسلم منها. حديثنا سينصب عن النعم، والنعم رؤوسها ثلاث. أعظم نعمة في الحياة من رؤوس النعم نعمة الدين، لا تتم نعمة إلا بالإسلام. فلو أن إنسانا يعطيه الله الدنيا بحذافيرها من أولها إلى آخرها ولم يعطيه الدين فما أعطاه شيء، ولو حاز على الدنيا بحذافيرها. وفي المقابل لو أن إنسانا أعطاه الله من الدنيا شيء يسير وأعطاه الدين ترى ما فات شيء. إذا أعطاك الدين ما فاتك شيء، إذا سلب منك الدين لو يعطيك الدنيا كلها ترى ما أعطاك شيء. لماذا؟ لأن الحياة قصيرة، الحياة قصيرة مهما عشنا ومهما تمتعنا، فالزمن قصير والأيام محدودة والأعمار يعني العمر محدود والأيام معدودة والإقامة مؤقتة. فمن الناس من اهتم بالإقامة المؤقتة وضيع الإقامة الأبدية. يعني يقولك اعمل في الدنيا بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، بقدر بقائك في الدنيا اعمله، والآخرة بقدر مقامك كم تمكث خالدين فيها سواء في النار ولا في الجنة. ومن هنا لا بد أن الإنسان يعرف أن هذه، وفي نفس الوقت لا يوجد على وجه الأرض إنسان أعز من المؤمن. ينبغي أن يعرف الإنسان الناس هذه الحقيقة، الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالدين وينبغي لنا أن نعتز به ونتمسك به، لأنها لا تتم نعمة بدون الدين. شوفوا قبل لما كنا نتكلم عن سورة الفجر، لما قال الإنسان الغني إن الله أكرمه وقال الفقير إن الله أهانه، قال لها إذا أعطاك الله الدين أكرمك، إذا سلب منك الدين ولم يوفق له أهانك. يقول ومن يهن الله فما له من مكرم، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه، ومن يهين الله فما له من مكرم. اللي ما يسجد واللي ما يصلي واللي ما يخاف الله هذا مهان، اللي يصلي ويخاف الله سبحانه وتعالى هذا مكرم. هذه النعمة الأولى، لا تتم نعمة بدونها. النعمة الثانية نعمة الصحة، نعمة العافية، لا يطيب العيش إلا بها. هو بيت شعر يقول، يعني هو مشهور وهو يختصر الكلام، يقول الملك والتملكة ما تنفع العليل. إنسان مريض مصدع رأسه على الآخر وفي أحسن مكان ما يتلذذ ولا يستمتع، فلا يطيب العيش إلا بالعافية. هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه، يا رسول الله علمني دعاء، قال سل الله العفو والعافية. جاء اليوم الثاني قال يا رسول الله علمني دعاء، قال سل الله العفو والعافية. في اليوم الثالث قال يا عم ما أعطي إنسان بعد اليقين أفضل من العافية. ولهذا لابد إنسان يسأل الله ليلا ونهارا في العافية هذه. لماذا؟ لا تستطيع تصلي إلا وأنت صحيح، ولا تصوم ولا تحج ولا تفعل الخير بدون صحة. حتى في أمورك الدنيا الدنيوية، الأمور الدنيوية أو الدينية، ما يستطيع أحد يعني يفعل شيء إلا إذا هو صحيح البدن. ولهذا تجد حتى في الوظائف يأخذون يقول مشهد صحي إنك سليم، ما عندك كذا ما عندك كذا. ولهذا الصحة هذه ينبغي الإنسان يحافظ عليها. بعض الشباب هذول اللي فحطون بالسيارات وكذا، بعضهم تعرض لحادث وفقد صحته وجلس سنين وقد يصاب بعاهة تستمر معه العمر كله. إذن العافية. الموضوع الأخير في رؤوس النعم المال، هذا الكفاية. ونعمة المال، نعمة المال نعمة عظيمة، نعمة المال الصالح للعبد الصالح. المال
الناس فيها على ثلاث أحوال: فقر منسي، كفاف، غنى مطغي. المال بشكل عام، الغنى المطغي غالبا يحمل الإنسان على العصيان. إن الإنسان لا يطغى، يتجاوز الحد في المعاصي، الله استغنى. غالبا مع كثرة المال يصحبه معاصي. والفقر المنسي برضه في المقابل مشكلة كبيرة جدا. قال: أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. كلها عذاب. الكافر في عذاب، الفقير في عذاب، والقبر كلها يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء جعلها مع بعض. فاستعاذ من الغنى المطغي واستعاذ من الفقر المنسي. طيب والحل؟ الكفاف. أغلب الخلق ما يصلح له إلا الكفاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل قوت آل محمد، اجعل قوت آل محمد، رزق آل محمد قوته. كفاف لا له ولا عليه، ستر حال. لأن المال لو أنك مثلا فقير وأنت أو عندك ما عندك مال، حتى لو تريد تسافر لتعصى ما تستطيع. فالكفاف هذا هو يعني الأصلح لغالب الخلق جميعا، والغنى غالبا يكون فيه كفر. على كل حال، ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب عدة الصابرين وعدة الشاكرين عمل مقارنة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، من الأفضل هذا ولا هذا؟ بعد كلام طويل قال: والغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن الغني الشاكر شكره اختياري، والفقير الصابر هذا صبره اضطراري. ولا شك أن الإنسان إذا شكر وهو مختار أفضل من الإنسان الذي صبر وهو مضطر. وعلى كل حال، نسأل الله أن يجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند القضاء من الراضين. ونسأل سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد. جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9

أخضريكا ملك جمال درب التبانة والمجرات المجاورة. شوف يا معلم عشان ما تستغرب، في كوكبنا هنا حتلاقينا بنحب نرسم على وشوشنا زي ما بنرسم في اللوحات بالضبط، وبنقعد ساعات قدام المراية نشخبط ونلون. فخليني أشرح لك الموضوع بيحصل كيف عشان ما تعمل وشك لوحة سريالية لبيكاسو زي صاحبنا ده. مستحضرات التجميل يا أخضريكا اللي صاحبنا جلبط لي وشي بيها دي، أو الميك اب، هي مواد تستخدم للعناية بالوجه والجسم أو لتغيير مظهر الشخص وزيادة جماله. وعارفك حتقول لي ليه يا ناس الأرض، ما هدا انتو حلوين ووشكم مدور وزي الفل. والله انت العينك حلوة يا أخضريكا، ومسكين ما عارف حاجة ساي، نحنا لازم نتمخطر ونتفشخر على بعض، ولازم البيت تظهر أحلى من بيت خالتها في العرس، وعندنا شوية عقد ما دار اشغل بالك بها. المهم ظهرت مستحضرات التجميل لأول مرة في مصر القديمة، وهناك يا معلم لو هتعمل ميك اب فعليك الله العينين دي ركز معاه شوية، حيث كان الناس يرسمون بأقلام الكحل حول أعينهم اعتقادا منهم بأن ذلك يحميهم من الأرواح الشريرة ويجعلهم يتقربون من الآلهة. وعشان أهم حاجة النظافة الشخصية، استخدم المصريون كذلك الزيوت المعطرة لتنظيف البشرة وإخفاء رائحة الجسم. ثم ما لبثت أن توالت الحضارات على التنافس في اختراع مستحضرات تجميل فريدة. فإذا رحلت بمكوكك إلى بلاد ما بين النهرين، حيث قام الناس بسحق الحشرات والأحجار الكريمة وخلطها بالأصباغ الطبيعية، ثم وضعوها على شفاههم ليخترعوا بذلك أحمر الشفاه الروج. أما إذا ذهبت إلى الصين القديمة فعليك أن تصب تركيزك نحو أظافرك، حيث فكر الصينيون في طريقة للتمييز بين طبقات المجتمع المختلفة. ما هو قائد الجيش ما ممكن يجي في صف العيش، لذا ابتكروا طلاء الأظافر. فكان أفراد العائلة المالكة يطلون أظافرهم بألوان الذهب والفضة، بينما منع عامة الشعب من ذلك. كذلك اهتموا بنظافة أسنانهم وجعلها ناصعة البياض باستخدام أغصان الصفصاف وذيول الأحصنة كفرشاة للأسنان. لكن جيرانهم اليابانيين كانوا يهتمون بأسنانهم بطريقة مختلفة، حيث اعتبروا أن الأسنان السوداء معيار للجمال، لذا قاموا بطلي أسنانهم بطلاء الأحذية الأسود ليبتسموا ابتسامة سوداء رائعة. وأما اليونانيون القدماء فقد اعتبروا أن الشعر بين الحاجبين دليل على الذكاء والجمال، لكن لا تخلق إن لم تمتلك شعرا بين حاجبيك، أنت أصلا ما عندك حاجبين. لذا يمكنك أن تلجأ إلى حيلة النساء اليونانيات التي يشاركنك نفس الكنسيرن، فقد كنا يجمعن شعر الماعز ويلصقنه بين حواجبهن. وإن لم تعجبك هذه الطريقة فلتذهب إلى أواخر العصور الوسطى، هناك لا في حواجب ولا وجع رأس، حيث كان الناس يعتبرون الجبهة هي الجزء الأكثر جاذبية في الوجه، وكانت النساء غالباً ما تنتفن حواجبهن ورموشهن لإبراز جبهتهن الحسناء. لا تفرح كثيراً، لكن فلاحقاً كان من الشائع ابتلاع النساء لمادة الزرنيخ السامة والمميتة على أساس أنها تساعد في تفتيح البشرة وتبييضها. استمر البشر في تطوير مستحضرات التجميل جيلا بعد جيل، والنسوان قعدوا يتشاكلوا في المكياج وعملوا دوشة لحد ما جات الملكة فيكتوريا في القرن 19 وقالت لهم يا جماعة ما داري انقلق هنا، وخدت علبة المكياج في الدرج وقفلت عليها بالمفتاح، وأعلنت رفضها لاستخدام مساحيق التجميل تماما، حيث اعتبرت فيكتوريا أن المكياج أمر سوقي ومبتذل يقتصر فقط على الممثلين ولمواخذة بائعات الهوى، ولا يصلح مطلقا لطبقة النبلاء في أوروبا. لذا لجأت النساء إلى عض شفاههن وقرص خدودهن بقوة حتى يخلقن توهجا ورديا على الفم والوجه قبل مقابلة عشاقهن. لكن لا أريدك أن تقسو على نفسك بتلك الممارسات، الكلام ده كان زمان. أما إذا أردت عمل ميك اب في عصرنا الحالي فاستلم مني مجموعة أدوات المكياج دي هدية من عمك أمجد عشان تعمل أحلى نيو لوك. في البداية يا سندريلا المجرة
عليك أن تقف أمام المرآة عشان تشوف أنت بتهبب في شنو أصلاً. تلك المرايا يا صديقي عرفها البشر منذ قديم الأزل حين استخدموا أوعية داكنة ووضعوا فيها الماء ليستغلوا انعكاس سطحه، ولكن تطور المرايا بشكلها الحالي لم يظهر حتى الثورة الصناعية عندما اخترع الكيميائي الألماني يوستوس فون ليبخ المرآة الزجاجية الفضية عام 1835. أهو وقفنا قدام المرايا، خلينا هسي نخش في الفيس باودر، حيث يعتبر الفيس باودر مسحوق الوجه عاملا حساسا في تبييض البشرة. ففي العصور الوسطى يا أخطريكا في أوروبا كانت البشرة البيضاء للنساء مؤشرا على الثراء والرفاه بجانب الجمال بالطبع، حيث كانت النساء من الطبقات الفقيرة يعملن في المزارع لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، لذلك اكتسبت بشرتهم لونا داكنا. أما نساء الطبقات الغنية فلم يكن بحاجة للعمل، لذلك حرصنا على الحصول على بشرة ناصعة البياض بشتى الطرق، سواء عبر استخدام المسحوق أو حتى إذا تطلب الأمر استخدام مواد مميتة كالزرنيخ كما قلت لك. لكن الأمر اختلف في عشرينيات القرن الماضي عندما كانت مصممة الأزياء الفرنسية كوكو شانيل في زيارة لشاطئ الريفييرا، حينها تعرضت لضربة شمس وحصلت على بشرة برونزية داكنة، وعند عودتها إلى المنزل أعجب الناس بمظهرها وبدأوا بتقليدها لتصبح البشرة البرونزية أو السن تانينج هي الموضة. لكن دعنا من الفيس باودر والتان والكلام الفاضي ده، ولنذهب إلى اختراع عظيم وحساس، ذلك الاختراع الذي لولاه لمات البشر اختناقا في المواصلات العامة، مزيل العرق. وياريت لو تنصح لنا أخينا ده يهتم شوية بنظافته الشخصية ويستخدم الاختراع ده. فمنذ قديم الأزل يا أخضريكا والبشر شغالين وشجانين وعرقانين، وده ما عيب، لكن العيب إنك تكون كده قدام الناس. ولحل تلك المشكلة العويصة ظهرت أول علامة تجارية لمزيل العرق مام عام 1888 في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، ولكن كان من الصعب جدا إقناع السوق الأمريكي به. منطقي يعني، ما حد يمشي للزبون وتقول له عليك الله يستحمى وانضف واهتم بنظافتك الشخصية واستخدم المنتج بتاعي ده. وبعد أن استخدمنا مزيل العرق يا فضاء واستحمينا كده ونضفنا، نبدأ نسرح شعرنا وندلع شوية ونديها بخة بتاع التهير سبراي، ذلك المستحضر الذي كانت بدايته عام 1948 حين وجدت صناعة التجميل فرصة في استغلال عبوات الإيروسول المستخدمة في الحرب العالمية الثانية في المبيدات الحشرية. فقامت بوضع مثبت الشعر في عبوات مشابهة لتخترع بذلك الهير سبراي. مع الوقت أضحى المكياج يعتمد بشكل كبير على الترندات والصيحات والموضة، وتسابقت النساء على شراء مستحضرات التجميل بشكل جنوني، وإشي فاونديشن وإشي بلاشر وآيلاينر ومسكرة، لدرجة أن الأمريكيين مثلا صاروا ينفقون على الجمال في وقتنا الحالي أكثر مما ينفقون على التعليم. كما خلقت صيحات المكياج تلك أزمة ثقة بسبب معاييرها المرتفعة جدا للجمال. فوفقا لإحدى الإحصائيات فإن 4% من النساء فقط حول العالم يعتبرن أنفسهن جميلات. لكن اطمن يا أخضريك، أنا ما أدري الموضوع ده يهز ثقتك في نفسك، إنت حالاتك زي القمر ببشرتك الخضراء الفاقعة دي وراسك العامل زي الكوسة. يلا شوفك الرسالة الجاية. أهلا وسهلا إلياني، لبيك ضيفا زائرا، أركن مكوكك جانبا واسمع حقائق مبهرة. في كوكبي ستر الحسان بطلة متفاخرة، لا تخدعن بشكلهن الأمر ليس كما ترى. لا تنبهر بجمالها تلك الوجوه الماكرة، لا تذعنن لمكرها ظنا بأنها نيرة. وإذا سألت عن السبب ما سر كل ذا العجب، فالسر يكمن في التمكيج والزيوت النادرة، وبياض مسحوق يرى كالنور يسطع ظاهرة، وسواد مكحلة بدا مثل الليالي السامرة، ومزينات للوجوه ملكن أيد ماهرة، ومصففات للشعور تظنهن عباقرة. قد بعنا للجفن الرموش عيونهن ساحرة، يا للعجب أسواقنا فيها الشفاه تشترى. ستبيض الأسنان مثل لآلئة متناثرة، حتى الخدود ستنفخ أو قد تصير محمرة. بعض الرجال سيصبغون لحاهم المتبعث، وسيذقبون أذانهم وسيلبسون أساورا. مكياجنا أنعم به أكرم به مستحضرا، نخفي به عيوبنا كالطين من تحت الثرى.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. معدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة.

0: غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
0: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
3: من أي مكان
0: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
3: تعلم أينما كنت.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-404.

0: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
1: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
1: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
1: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
1: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: عدنية
7: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
6: عدنية

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين.
1: سيدي الإمام، لقد أخبر القرآن عن أهل هذا الوادي بأنهم لا يكادون يفقهون قوله، فكيف تفاهم معهم ذو القرنين؟
0: لقد أعطى الله تعالى ذا القرنين من كل شيء سببا، أي علما وتمكينا وقدرة، فألهمه فهم لغتهم وكيفية التواصل معهم، كما فعل مع أقوام كثيرة مر بهم أثناء تجواله في الأرض.
2: إن لفظ يأجوج ومأجوج من الأسماء الغريبة التي وردت بالقرآن الكريم، فهل هذا اسم هؤلاء القوم بالفعل أم صفة لهم؟
3: قال المحققون إن يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان مشتقان من أجيج النار والتهابها، ومن الماء الأجاج وهو الشديد الملوحة والحرارة، وبالمياه الحارة المحرقة المتموجة لكثرة تقلبهم واضطرابهم وتخريبهم وإفسادهم في الأرض.
4: ألم يكن من الأجدى أن يخلصنا ذو القرنين من يأجوج ومأجوج ويقضي عليهم إلى الأبد؟
5: وهل نضمن أن ينتصر عليهم؟ ربما تغلبوا عليه وساعتها سيصبون الجحيم علينا صبا.
6: فيما تتناقشون يا قوم؟ نحن من اقترحنا عليه بناء السد ووافق أن يفعل ذلك دون مقابل. إنه حاكم قوي صالح ولن يخذله الله.
4: كنت أخشى فقط أن يتمكن هؤلاء البرابرة من هدم هذا السد بعد أن يتركنا ذو القرنين ويرحل عنا.

0: هم قوم أولو بأس شديد،
1: علينا أن نعاونه ونساعده ونفعل كل ما يطلبه منا، فهو ملك قوي يستمد قوته من إيمانه بالله، فلا تخشوا شيئاً.

0: كيف سنقوم بسد هذا الأخدود بين الجبلين؟ إن ارتفاعهما شاهق للغاية.
1: إنها مهمة شاقة وصعبة، إلا أن حلها يكمن في داخلها.
0: كيف يا مولاي؟ وأي حل؟
1: انظر يا أزاد إلى لون هذه الجبال.
0: إنها شديدة السواد وتختلف عما حولها من الجبال.
1: إن هذه الجبال مليئة بخام الحديد، مرهم أن يقطعوا الكثير من أحجار هذه الجبال ويحضرونها إلى ما بين الجبلين.
0: ماذا يجول بخاطر مولاي؟
1: سترى يا أزاد.

0: وتدب الحياة بين أرجاء الوادي. ها هنا أمة نهضت من يأسها وخوفها، وها هم أهل الوادي يشاركون في تغيير وضعهم وتبديله من حال إلى حال بقوة سواعدهم ونشاطهم وبما في هذا الوادي من موارد وخيرات.
1: ومن خلفهم يقف ذو القرنين يعلم ويوجه ويكشف لهم أسرار صنعة لم يعرفوها من قبل، فقد أمرهم بتجميع ما تحفل به أرضهم من حجارة الحديد الخام لتكون أساساً للسد الذي سيغلق مدخل الوادي.
0: كان ذو القرنين يدرك أن رجاله وحدهم قادرون على أن يغلقوا مدخل هذا الوادي بسد هائل لم يسمع أحد بمثله من قبل، ولكنه أراد لأهل هذا الوادي أن يستعيدوا ثقتهم بأنفسهم وبأنهم قادرون على حماية أنفسهم.
2: أزاد، مرهم أن يضعوا أسفل الحجارة أخشابا مبللة بالزيت ويشعلوا فيها النار.
3: ولكن يا مولاي، إن النار سرعان ما ستخبو وتنطفئ.
2: أزيدوا من الأخشاب واحرصوا على أن تجعلوا النار دوما متأججة.

0: كاد أن يكتمل بناء السد يا سيدي، وسد ما بين الجبلين.
1: ليس بعد يا أزاد، علينا أن نجعله أكثر صلابة.
0: ولكن كيف؟ كيف يا مولاي؟
1: مرهم بتجميع كميات كبيرة من النحاس المذاب ويأتوا بها إلى موقع السد.
0: أمر مولاي مطاع.
2: وتصل الأنباء إلى أهل الوادي باكتمال بناء السد، فيعم الفرح جموعهم ويتجمعون لرؤية السد، ويسارعون إلى ذي القرنين يشكرون حسن صنيعه لهم.
3: وقف ذو القرنين ينظر إلى هذا السد العظيم، لم تسكره نشوة القوة والعلم، لم يقل أوتيته على علم عندي، وإنما نسب الفضل لصاحب الفضل جل وعلا.
4: نحن مدينون لك بحياتنا أيها الملك العظيم، فلقد صنعت لنا فوق ما كنا نحلم به.
1: هذا رحمة من ربي، إن الذي أمر ببناء هذا السد هو الله، وإن من حال بينكم وبين يأجوج ومأجوج هو الله، وإن الذي سيأذن لهم بالخروج هو الله. وحتما سيأتي يوم على هذا السد المنيع ليجعله الله عز وجل دكا ويسويه بالأرض كما سيسوي الجبال كلها بالأرض.
4: أيها الملك، لقد أخفتنا بعد أن كدنا نطمئن على حياتنا.
1: اطمئنوا وانعموا بالأمن والسلام بمشيئة الله، ولكن ميقات الله سيأتي حتما. علينا الآن أن نرحل من هنا بعد أن أتممنا ما كلفنا به.

وأتت جحافل يأجوج ومأجوج من بعيد لتكرار غاراتهم على أهل الوادي، ولكن المشهد يصدمهم ويروعهم، فقد أذهلهم منظر السد الذي أغلق الطريق أمامهم، فحاولوا تسلقه، ولما فشلوا أعملوا فؤوسهم وآلاتهم محاولين إحداث ثغرة بالسد ينفذون منها، ولكن دون جدوى.

0: وتمضي السنوات تلو السنوات، والسد شامخ راسخ يحمل أمنا وسلاما، وأهل الوادي لا ينسون ذا القرنين الذي عمر هذا السد العظيم، وبعمرانه أحيا أمة وبعثها من رماد الخمود والهوان، ثم عرفها بربها الذي أرسل من كان سببا فيما ينعمون فيه الآن.
1: وهكذا انتفع كل الناس، مؤمنهم وغير مؤمنهم، بهذا السد الذي بناه ذو القرنين ليحجز عنه يأجوج ومأجوج، لا يخرجون منه حتى ميقات الله الذي ينهدم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله.

المعدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الحب
1: عدنية
0: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر
1: عدنية.

0: العالية 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أشياء الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في غزوة تبوك استنفر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للغزو وحثهم على الإنفاق، وجاء الموسرون بالمال ليجعلوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقام كل صحابي يتجهز بما يستطيع ليخرج في سبيل الله، مع أن السفر طويل والحر شديد والمشقة عظيمة. إلا أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم تعلقت بأن يشاركوا حبيبهم صلى الله عليه وسلم تلك المعركة وأن يقدموا أنفسهم في سبيل الله، إلا أنهم لا ظهر لهم يركبوه ولا مال ينفقوه ولا سلاح يشتروه. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يحملهم وأن يعينهم على المشاركة في هذه المعركة التي ينصرون فيها دين الإسلام، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يقدم لهم شيئا، فما عاد في خزينة المسلمين مال، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. فلما سمعوا تلك الكلمة استداروا بوجوههم، فإذا بالدموع تنفجر من أعينهم وتسيل على خدودهم، ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، بكوا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أولئك القوم أصحاب القلوب المؤمنة والدموع الجارية بقوا في المدينة، وانطلق إخوتهم للغزو، لكنه صلى الله عليه وسلم ما إن عاد من تلك المعركة وتلك الغزوة إلا أخبر الصحابة: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. نعم أيها الأحبة، إن الذي ينوي الخير يجد أجره عند رب العالمين، حتى لو لم يتمكن من صنع ذلك الخير، إننا نتعامل مع رب سخي كريم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الدنيا لأربعة نفر، فذكر لنا أربعة أصناف: رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أعطاه الله مالا فسخره في الباطل، ورجلان آخران أما أحدهما فتمنى أن لو كان عنده مال فيفعل به مثل ما فعل صاحبه في الخير، قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. والآخر تمنى أن لو كان عنده مال ليجعله في الباطل كصاحبه، قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. نعم أحبتي في الله، إن الله عز وجل ينظر لهذه القلوب، فمتى كانت هذه القلوب مقبلة على الله، ناوية الخير، عازمة عليه، إلا أعانها الله عز وجل، فإن لم تتمكن كتب لها الأجر، ومن هم بحسنة كتبت له حسنة حتى لو لم يعملها. أتاني رجل في يوم من الأيام، كنت أتحدث عن فضل صيام يوم عاشوراء، فجاء ذلك الرجل بعد أن ألقيت تلك الكلمة في المسجد، رجل كبير في السن، جاء إلي والدموع تجري على خديه وقال: يا شيخ أتعبتني اليوم. قلت: لماذا؟ قال: أتعبتني بهذا الكلام، الكل يتحدث عن فضل الصيام ويتحدث عن صيام عاشوراء، وأنا إنسان عندي فشل كلوي، لا أستطيع أن أصوم، أراكم تتنافسون في الخيرات وأنا لا أستطيع أن أكون معكم. ثم انفجر يبكي. قلت له: لا عليك، أسألك يا عماه، أما كنت تصوم عندما كنت في صحتك وعافيتك؟ قال: نعم والله، ما كنت أقطع ذلك الصيام. فقلت له: أبشر بالخير، فإن حبيبك صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر ما كان يفعل صحيحا مقيما. أحبتي، كم من أناس في هذه الحياة الدنيا يتأملون أن يفعلوا خيرات، ينظر بعضهم إلى الحجيج في صعيد عرفات
فإذا بينه وبين تلك المواطن مفازات وكيلومترات بل مئات الكيلومترات، يتمنى أحدهم أن لو كان مع الحجيج، ينظر الآخر إلى المنفقين وهم ينفقون الدرهم والدينار فتتفطر قلوبهم كحال أولئك الصحابة الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا عليه وهم من فقراء الصحابة من أصحاب الصفة، بطونهم من الجوع خاوية، ثيابهم من الفقر ممزقة، لا يجدون مكانا يأوون إليه إلا ذلك المسجد. دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون هم من أرقهم فأقض مضاجعهم، يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور، يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، ولهم فضل مال يعتقون ويتصدقون. عندها أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ودلهم على عمل، قال: ألا أنبئكم بعمل إذا عملتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من لحقكم؟ قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33. فانطلقوا دبر كل صلاة يسبحون يحمدون يكبرون، فما هي إلا أيام. وعادوا للنبي صلى الله عليه وسلم بهم آخر، ما هو الهم؟ قالوا: يا رسول الله، علم إخواننا من ذوي الأموال بما أخبرتنا به فصنعوا مثل ما صنعنا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أحبتي في الله، ليبدأ كل واحد منا من اليوم ينظر لكل عمل صالح، فلا أقل أن تكون له نية صالحة وعزيمة على فعل الخير حتى لو لم يتمكن. ولذا كان يقول الإمام ابن القيم: ينبغي للعبد إذا أوى إلى فراشه أن يكون له موقفان، أما الموقف الأول فهي وقفة توبة مما فعل في يومه من المعاصي والآثام، بها يغفر الله الذنوب ويقيل العثرات. وأما الوقفة الأخرى فهي عزيمة بعمل صالح يفعله من الغد. فكر ماذا تفعل غدا من الطاعات والصالحات، فإن قدر الله أن يموت كتب الله له الأجر بتلك النية التي فعلها وبذلها. إن التعامل مع الله تعامل مع كريم، مع جواد، مع بر رحيم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فهنيئا لقلوب تعلقت بالطاعة تريد رضا ربها وتريد أن تنافس على أعالي الجنان وتسابق في ميدان الطاعات. أسأل الله أن ييسر لي ولكم فعل الطاعات وحب الصالحات والتسابق في ميادين الخير والبركات.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمو.
1: إنسان، الجمعية الرائدة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة. الرقم الموحد 92-000-1133. الموقع الإلكتروني www.insan.org.sa. للتواصل مع المنشد موسى العميرة أبو علي عبر موقعه الإلكتروني www.aboali.com أو عبر حسابه في تويتر @aboalimusa.
0: إنتاج مؤسسة حكاية الإعلام للحلول التسويقية ستاري ميديا.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
11: بدافع للعود الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر.
12: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجلل
13: يا الله،
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنمى الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجل،
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفهم.
9: حين يهدأ كل شيء نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به. حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح، للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء، لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد، من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية اف ام 88.9.
10: انتظرونا
9: عدنية اف ام، لون جديد.

سأكون معكم من وراء المايك أنا عدياء محمد، وكذلك من الإخراج السمعي والبصري لهذا اليوم. تحية لكافة متابعينا أينما كانوا، مستمعينا على الأثير، وكذلك متابعينا على البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم.

موضوع جديد للنقاش مستمعينا الكرام، والموضوع الذي اخترت اليوم للنقاش هو من المواضيع الهامة جدا مستمعينا الكرام، وناقشنا أو اخترت هذا الموضوع للنقاش نظرا لأهميته وكذلك نظرا للكثير من الشكاوى والكثير من القصص التي تأتي عن هذا الموضوع بشكل عام. يعني مستمعينا الكرام، احنا كما نعلم وكما نعرف انه الوضع الاقتصادي صعب جدا، وانه الكثير من الشباب الخريجين من الجامعات بيطمح على انه يحصل على وظيفة، والحصول على وظيفة في ظل الاوضاع الراهنة مستمعينا الكرام يعتبر من الاشياء الغير سهلة، واللي ممكن يكون فيها الكثير والكثير من الصعوبة. لكن المشكلة اللي احنا واقعين فيها أو واقعين فيها الكثير من الفتيات مستمعينا الكرام هي انه اعلانات التوظيف للأسف تتحول من فرصة الى استغلال والى تحرش والى استدراج للكثير من الفتيات. فموضوعنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، ماذا وراء اعلانات الوظائف، وكيف نستطيع ان احنا نحمي بناتنا ونحمي انفسنا من الوقوع في فخ هذه الوظائف التي للأسف هي فقط تكون غطاء، ووراءها يكون استغلال وتحرش، وممكن يكون من وراءها الكثير والكثير من الأشياء الجسيمة اللي ممكن تضر الكثير من الفتيات. إذن مستمعين الكرام، إحنا اليوم حنسلط الضوء ومساحتنا حنقضيها معا للحديث حول هذا الموضوع، وحابة كمان أنكم تشاركوني رأيكم في هذا الموضوع وتحكولي هل فعلا أصبحت الوظائف كذلك وإعلانات الوظائف هي تعتبر وسيلة من وسائل التحرش والاستغلال الكثير من الفتيات؟ برأيكم إيش الأسباب التي سمحت لمثل هؤلاء الأشخاص إنهم يستغلوا أوضاع الفتيات؟ يعني كفتاة تبحث عن وظيفة ممكن إنها تجد إعلان، والإعلان هذا إنه نحتاج فتاة يكون عندها كذا كذا، خبرتها كذا، شهادتها كذا، فعليها التواصل بالرقم. طبعا هم بيطرحوا الرقم اللي حيتواصلوا فيه، ولكن للأسف بعد التواصل تكتشف إنها للأسف بين أيدي أشخاص مستغلين. فإذا مستمعين الكرام، هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم.

إذن مستمعينا الكرام، كثير من الفتيات اللي ممكن إنهم راسلوا الكثير من الأشخاص أو راسلوا الكثير من الإعلانات التي تعرض علينا إن كان في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في الجروبات، وبنرسل كمان السيفيهات تبعنا، ومن ثم نتفاجأ بأنه في أحد مثلا دخلنا على الهاتف ويبدأ أنه مثلا يطلب منا مقابلات. ممكن المقابلات هذه تكون في أماكن غير كويسة، ممكن أنه يبدأ يسألنا بأسئلة إحنا نستغرب أنه معقولة هذه الأسئلة تكون من أشخاص أصحاب شركة أو أصحاب عمل، حتى أنه في البعض يجي يطلب أنه البطاقة الشخصية أو صورة للجواز وهذه الأشياء. ممكن كمان يقول لك أنا أحتاج صورة 4:6. فمثل هذه الأشياء ممكن يتعرضوا لها الكثير من الفتيات، وفعلا تعرضوا لها الكثير من الفتيات، وأنا استمعت بالآونة الأخيرة وبالفترة الأخيرة للكثير من هذه القضايا. فهل نحن أمام حالات فردية مستمعينا الكرام، أو أنه هذه الظاهرة بتتكرر بصمت؟ وإحنا هنا كمان علشان نوعي الكثير من الفتيات في كيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص، في كيفية أنه مش لازم توثقي بأي شخص. في كمان إحنا بنعرف في منصات خاصة للتوظيف، ممكن أن إحنا مستمعينا الكرام يعني نتواصل عن طريقها للحصول على وظائف، ومش أي رسالة بنشوفها تعرض وظيفة معينة نتواصل معها، لأنه ممكن تكون وراء هذه الوظائف الكثير من المشاكل.

0: إذن مستمعينا الكرام، احنا اليوم خصصنا حلقتنا لهذا اليوم للحديث عن هذا الموضوع اللي ممكن انه الكثير من الفتيات قد لا تتحدث عنه، قد لا تتحدث مع عائلتها أو قد لا تتحدث مع أسرتها بأنها تعرضت لمثل هذه المشكلة، وقد تخفي هذا الشيء خوفا من أنها يعني
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن
0: من النضج في كيفية التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص.

في كثير من العوامل مستمعينا الكرام ممكن تكون متسببة بانتشار مثل هذه المشكلة. وإحنا في البداية ذكرنا أنه إحنا للأسف وضعنا الاقتصادي بالفترة الأخيرة أصبح جدا جدا صعب، وكذلك ازدادت البطالة بالإضافة إلى أنه انعدمت فرص العمل، وكمان في المقابل انتشرت الكثير من المنصات الموجودة في التواصل الاجتماعي، وظهرت الكثير من الصفحات والمكاتب، وظهروا الكثير من الأفراد اللي بيعلنوا عن الوظائف، وتكون الوظائف مغرية وبرواتب مرتفعة دون ما يتم مثلا ذكر اسم الشركة أو حتى تفاصيل عنها. ممكن أنه خلونا كذا نرجع ونشوف كيف ممكن يستغلونا، وإحنا ممكن نكون لأن إحنا راغبين بعمل أو بنبحث عن فرصة عمل نكون إحنا ضحية لهذا الاستغلال. ممكن بنشوف إعلانات كثيرة، يعني حتى وإحنا بنتصفح وسائل التواصل الاجتماعي ممكن نشوف إعلانات كثيرة إنه نحتاج موظفة استقبال، نحتاج سكرتيرة، نحتاج مساعدة إدارية، ممكن نحتاج إعلامية، أو حتى نحتاج مندوبة علاقات عامة، فللتواصل أو إرسال السيرة الذاتية إلى الرقم التالي. من بعدين بعد ما يتم الإرسال وننبسط وإنه ممكن يكون لنا فرصة، بعد فترة قصيرة نشوف إنه بدأ رقم يراسلنا وإنت اللي تقدمتي لوظيفة كذا كذا، وبعدين تبدأ في أسئلة مستمعين الكرام بدل ما تكون أسئلة مهنية، للأسف تكون هذه الأسئلة أسئلة شخصية، وأنا أتكلم عن واقع بنعيشه وبتعيشه الكثير الكثير من الفتيات، ويمكن تعرضوا له الكثير من الفتيات. فيبدأ السؤال عن العمر، يبدأ السؤال عن الحالة الاجتماعية، هل أنت متزوجة، هل أنت مرتبطة أو أنت مش مرتبطة. ممكن بعدين يقول ممكن ترسلي صورة شخصية، لأنه العمل يحتاج أنه يكون في صورة شخصية. بعدين يبدأ بالموضوع بأنه يتدخل في شكل اللباس، أنت إيش تحبي تلبسي أو أنت كيف نوعية لباسك، لأن إحنا لازم نعرف إيش نوعية اللبس وهذه الأشياء. هل ممكن أنك تعملي لساعات متأخرة؟ هل ممكن أنك تخرجي من الدوام؟ هل ممكن أنك تسافري وكذا؟ في بعض الأحيان مثل هذه الأسئلة التي تتم يعني عن طريق أرقام مجهولة قد تتركك أنت أو تجعلك عرضة للاستغلال. وللأسف في كثير من الفتيات يقعوا في هذا الاستغلال نتيجة لأنه ما فيش وعي، وكذلك نتيجة للجهل، وكذلك الاندفاع الزائد من كثير من الفتيات في الحصول على وظائف ممكن أنه يجعلها عرضة لهؤلاء المستغلين.

إذن مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرين معكم أكيد في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، موضوع حلقتنا الذي بنتحدث عنه عن الوظائف وعن استغلال إعلانات الوظائف لاستغلال الكثير من الفتيات. وخلوني أذكركم بأرقام التواصل للتواصل معنا مستمعينا الكرام، ممكن تتواصلوا فينا على أرقامنا التالية 774-689-49 أو 02-8-5-1-8-8-8.

إذن مستمعينا الكرام، كثيرة هي الحالات الاستغلال التي تتعرض لها الكثير من الفتيات، وزي ما تحدثنا إنه مش كل الحالات متشابهة، وقد تتعرض كل فتاة لحالة أخرى. ففي بعض الأشخاص ممكن إنهم يطلبوا مقابلات خارج مقر العمل، كذلك ممكن إنه الكثير يشترط المقابلات تكون مثلا ليل وفي مكان غير عام. كذلك البعض ممكن بيكون، كيف تعرفي انك متعرضة للاستغلال؟ عندما تلاقي الشخص هذا يتكلم معك اكثر عن المظهر اكثر من مؤهلاتك، فهنا اعرفي انك انت متعرضة للاستغلال، وانك هنا انت ما راسلتيش الاشخاص الصح، وانه هؤلاء الاشخاص ما همش يعني كانوا اشخاص كويسين ومن وراءهم حتحصلي على فرصة، ولكن للأسف انت من وراءهم حتكوني متعرضة للاستغلال. كذلك ممكن نشوف انه الاشخاص هؤلاء يبدأوا يرسلوا رسائل شخصية، وتكون الأسئلة اللي فيها ما لهاش أي دخل في العمل ولا في معرفة مؤهلاتك، فممكن تعرفي بهذه الطريقة أنك تتعرضي للاستغلال. أكيد كثير من الفتيات يقولوا طيب أنا كيف أعرف أن هذا الشخص مستغل، أو أنا تواصل مع الرقم هذا مستغل، وكيف أن أنا يعني أعرف أن هذا هي وظيفة حقيقية؟ قد مثلا خوفي يخليني تضيع مني الكثير من الفرص. يعني للأسف بنشوف مستمعينا الكرام إنه مش كل اللي يتعاملوا مع هؤلاء الأشخاص هم ناضجين. يعني في كثير من الفتيات لاقي يقول لها ارسلي لي بطاقة شخصية علشان أكمل لك أمور العمل، وعلشان أنت تدخلي في الوظيفة، وعلشان أنت تكوني الأولوية في الاختيار، فهي من اندفاعها تروح على طول ترسل بطاقتها الشخصية. لا طيب احنا محتاجين صورة شخصية لك علشان المدير واللجنة يشوفوا إذا أنت مناسبة للعمل ما أنتش مناسبة. في كثير فتيات يندفعوا ويرسلوا مثل هذه الصور حتى إنهم بيجاوبوا على أسئلة. يعني أنا شخصيا كنت شاهدة على موقف حصل لفتاة وتكلمني إنه هذا تقدمت على وظيفة، ولكن شوفي الأسئلة اللي بيسألنيه، وفعلا الأسئلة كانت جدا أسئلة غير لائقة، وحتى إنه طلب صورة البطاقة الشخصية. فأنا كلمتها قلت لها ليش أرسلتي له؟ هل يعني تعرف المؤسسة هذه أو لا؟ لا، قالت أنا شفت هذا المنشور في صفحة على الفيسبوك فحبيت إن أنا أقدم. فهذه كمان من الوسائل التي يقوم فيها الكثير من المستغلين مستمعينا الكرام، والكثير من المبتزين، إنهم يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي ويستخدموا منصات، وهذه المنصات بتكون على إنها هي منصات للتوظيف، ولكن للأسف يكون ما وراء هذه الوظيفة للأسف فخ تقع فيه الكثير والكثير من الفتيات.

دائما مستمعينا الكرام، الأشخاص المستغلين بطبيعة الحالة أو الأشخاص المتحرشين تلاقيهم دائما بيستغل حاجة الضحية للعمل، وممكن أنه يعرف بأنها تمر بضائقة مالية، فعلشان كذا بيحاول اختيار حدودها بالتدريج، وممكن أنه يبدأوا هؤلاء الأشخاص بالمجاملة، ثم يبدأوا بالأسئلة الشخصية، ثم تبدأ طلبات صغيرة، ومن بعد الطلبات الصغيرة هذه للأسف ينتقل إلى الاستغلال. وكثير من الفتيات مستمعين الكرام تعرضوا لهذا الاستغلال نتيجة زي ما تكلمنا الوضع الاقتصادي الصعب، المستوى المعيشي المتدني اللي بتعيشه كثير من الأسر. ولكن إحنا هنا زي ما تحدثت في البداية حنحاول إن إحنا نكون يعني نقدر نقول إن إحنا حل في توعية الكثير من الفتيات اللي ممكن يتعرضوا لمثل هذا الاستغلال. إحنا كمان من هنا حابين إن إحنا نوجد الحلول لضبط مثل هؤلاء الأشخاص الذي يستغلوا حاجات الناس. طيب كيف يتم التعامل معهم؟ وإنتي كفتاة مثلا تعرضتي لمثل هذا الاستغلال من هذا الشخص، إنتي كيف تتعاملي مع هذا الشخص قبل أن تقعي في ضحية لهذا الاستغلال وضحية لهذا الابتزاز؟ طبعا في كثير من الفتيات ممكن نشوفهم إنهم يعني يتجاوبوا مع هؤلاء المستغلين، بيقول مثلا بنشوف لفين نوصل، ولكن تجاوبك معهم في البداية وتنفيذك للطلبات الصغيرة اللي ممكن تكون غير مقبولة ممكن انه تخليك كمان انك تقومي بالاشياء الاخرى. فالحل الذي يجب ان تقومي فيه هو انه من اول ما تشوفي انه الموضوع خرج عن إجراءات التوظيف أو إجراءات الأشياء المهنية أو الأسئلة المهنية، فأنت هنا لازم تضعي حد حتى لا تقعي ضحية لهؤلاء المتحرشين ولهؤلاء المستغلين ولهؤلاء الذي بيقوموا باستدراج الكثير من الفتيات من خلال إعلانات التوظيف التي يتم نشرها وبشكل شبه يومي.

أكيد ممكن في سؤال تطرح الكثير من الفتيات، يا جماعة أنا كيف أعرف أن الإعلان هذا وهمي، أو يا جماعة كيف أنا أقدر أميز أن هذا الإعلان ما هوش تبع للشركة ولا هو تبع لمؤسسة؟ أكيد إحنا حنحاول خلال هذه الحلقة أن إحنا مستمعينا الكرام نقدم بعض العلامات أو نتكلم عن بعض العلامات اللي بتخلينا أن إحنا نحذر من أن إحنا نتقدم على هذه الوظيفة، ونحذر كذلك أن إحنا نعطي فرصة لهذا الشخص المستغل مثلا أنه يستغلنا. فأكيد في علامات متعددة مستمعينا الكرام نقدر نميز فيها الإعلانات الوهمية التي بيقوم فيها بعض العصابات وبيقوم فيها بعض الأفراد، وكيف نفرق ما بينها وما بين الإعلانات الرسمية. وزي ما تكلمت في البداية أنه في منصات خاصة هي معروفة أو بنعرفها بشكل عام، هي تكون خاصة بنشر الإعلانات الوظائف، بنلاقي كل إعلانات الوظائف منشورة فيها. ممكن أنه حتى يعطونا الرابط وندخل على الصفحة نفسها أو صفحة المؤسسة نفسها، فهذا ممكن أنه يعني يجنبنا الوقوع في الكثير من المشاكل، وخصوصا مع الإعلانات الوهمية. بس حنطلع مستمعين الكرام على فاصل، ومن ثم نعود لنناقش موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حديث مع بعد الغروب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك. برامج
7: جدداً مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM عبر أثيرنا، أثير إذاعة عدنية FM أكيد. وخلونا نستقبل اتصال، مواصلين معكم مناقشة موضوع. أنا نستقبل اتصال من صديقنا فتحي، نقول ألو مرحبا. أهلين فتحي. ألو مرحبا.
8: مساء الخير والعافية سعادة.
7: مساء الورد، كيف حالك فتحي؟ شخبارك؟
8: نحمد الله على كل حال.
7: الحمد لله. فتحي سمعت موضوع حلقتنا لليوم؟
8: لا للأسف، للأسف عدنا الآن يعني بدأت.
7: طيب احنا بنتكلم يا فتحي عن الإعلانات الوظائف اللي ممكن تكون فخ للكثير من الفتيات وتستدرج الكثير من الفتيات وممكن تخليهم عرضة للتحرش. فحابة تعطيني رأيك، هل قد سمعت من قبل قصة لأنه مثلا حد يتقدم على وظيفة وللأسف كانوا هؤلاء عصابة مستغلة. طيب إيش نصيحتك للفتيات بالذات لما يكون في إعلانات يعني تكون مش من مؤسسات عمل، يعني تكون إعلانات منشورة في جروبات من دون ما يكون فيها مؤسسة أو ما يكونش فيها أي اسم لمؤسسة، إيش نصيحتك لهم وكيف نتعامل مع هؤلاء الأشخاص؟
8: تقدري تقولي أختي عليان في هذه الإعلانات في المواقع التواصل الاجتماعي على تقدري تقولي أختي وظائف معينة أو وظائف يعني تتعلق بالسكرتارية أو الوزارة كذا، يجب على الأخت مثلا طالبة هذه أو اللي محتاجة العمل هي مسكين مغلوبة على أمرها في نهاية الأمر تشتي تعمل يعني شهادتها أو بتخصصها يعني، فبالتالي لا نستطيع صراحة البنت أذكى مما نتصور صراحة في خلال الإعلان نفسه لما تشوف هذا الإعلان مثلا يبدأ يمين إلى طلب شروط معينة مثلا الطول الحجم كذا أشياء ما لهاش علاقة بأي عمل هنا البنت نفسه لابد أن تشغل الحاسة السادسة
7: أكيد لازم تفهم أن هذا الشخص ما يشتكش في عمل
8: لأن البنات المتعلمات أختي ليس مثل بنات القرية أو بنات المتعلمين هي تقدر تقول عندها سرعة بديهة صح
7: ولكن للأسف يا فتحي في بنات متعلمات يقعوا ضحية لهؤلاء الأشخاص المستغلين للأسف يعني توصل قصص لبنات. شوف أنا بقول لك صح إن تكون متعلمة ولكن زي ما قلت في البداية يا فتحي اندفاعها حاجتها للحصول على العمل ممكن تقول والله يمكن هذا الشيء بيطلبه مثلا لما يقول ارسلي بطاقتك الشخصية أو ارسلي صورة لك 4x6 علشان في والله أعرف بنات متعلمات ومتخرجات لكنه بيقولوا إيش عرفنا إنه كان هذا الشخص غرضه سيء
8: أيوة إلا لأنه يبدأ مثلا هو في نهاية الكلام يعني هي تثق من خلال البرنامج نفس الكلام نفس اللي في الإعلان هذا تقوم تسمعها حتى في بعض الأحيان مثل ما أقول لك باللغة الصادق لها أفهم لك كيف فبالتالي تكون تنكر عقلها الباطن ينكر ذلك العمل وينكر ذلك المشروع لكن الحاجة والمسؤولية كذا يبدو لها أن تصدق بعض الشيء يعني
7: للأسف
8: فبالتالي
7: صحيح
8: فبالتالي تهرول هرولة حتى لو دخلت مصاهرات مقبلة تقول هذه مثلا ما تخليني شعر خاصة إذا قبلها مثلا في البيت عدة سنوات ما اشتغلت بشهادتها مثلا كذا يحاول تقول أريد أن أحصل على أي فرصة عمل وخاصة إذا عاد يعني معرفتش الحياة وما فيها والمدن وما فيها والعصابات هذه
7: صحيح.
8: في بعض البلد تجي بريئة جدا ما تتصورش إنه الشيء هذا اللي بيحدث
7: صحيح قد تكون

0: لكن قد يكون ربي مقبلك أفضل من كده بكثير.
1: أكيد.
0: يعني فعشان تكره شيء وهو خير منك.
1: صح.
0: لأن الله سبحانه وتعالى صح بعض أحيان الظروف يعني مثل ما يقول رب الكون لم يبكيك إلا لتعلم أن بعد العسر يسر يعني.
1: صحيح.
0: مهما كان يعني الحياة كده فيها وطبات ويجب علينا أن نصل ولا نهرب وراء المادة أو وراء الظروف قد نقع إلى مستنقع لا نستطيع أن نخرج أنفسنا منك يعني.
1: صحيح. شكرا لك صديقنا فتحي, شكرا لمشاركتك.
0: شكرا جزيلا
1: أختي. شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام ننتقل الآن ونشوف الأستاذ محمد فضل كيف ينظر للموضوع. نقول له مرحبا.
2: خير.
1: يا مساء الورد.
2: أهلا مساء الخير عليكم والفل وبالقصر الشباب. من صباح الخطي انقطع الآن الحمد لله أنا جاء
1: الحمد لله.
2: صباح الظهر يتغطى كان لك بالقصر جاء
1: وأخيرا سمعنا صوتك.
2: أنا الظهر جاء بلطان صباح حمزة وقالت لي فحاولت الظهر جاء صباح مقطع الآن الحمد لله أنا جاء بعد الحوالة تده
1: عالي
2: من أقصر الوقت. أقصر الوقت الموضوع مهم.
1: تفضل.
2: والاختيار هذا في المكاتب لا يحصل بشفاعه الاختيار الشخصي وانما يحصل الاختيار المادي المالي ايضا من خلال تجربتي.
1: ايوه
2: في احد مرافق التولي الان الخدمه وكان كمان مكتب العمل يحصل الابتزاز في مرافق التولي ويحصل الاختيار في مرافق القطاع الخاص. كيف؟ في ناس سمعت لبعضهم حتى سمعت للمكاتب فقط يعلن انه عميل مع مكتب معين ويأتي يتنصب للناس اللي يبحثوا عن عمل يقول لي تعال عمل لك انا اعمل على المكتب الفلاني او المكان الفلاني ياخذنا ملف مبلغ مالي ويوعدنا بالتقي بمكان فلاني وبالتالي يأتي المكتب ويهم الشخص وراها تجي الى الاداره يقول لي انتظري بس انا اعمل لك حصلنا كشفنا حاله زي هذه يدخل اجنبي عامل له نكشف لنا هذا الشخص النصاب. ليش نكشف؟ لانه المفروض المقدم العمل هناك بالنسبة للقطاع التمريض والطلقة معروف انه يشكل الخيط لكن القطاع الخاص هناك برضه مكتب عمل في يسموه يشكل الخيط عندهم عندهم كل مكاتب الشركات انه واحد يسكل عمل يعني يروح يتأكد ما يشكل الخيط في العمل حتى الموظف يشكل الخيط اهم شيء ويتأكد ان هذا المكتب هو مشكل هذا العمل مش مكتب وهمي. هذا اولا انصح الناس ان يذهب الى مكتب عمل يتأكد هذا المكتب الشخصي او وهمي.
1: هذا بالنسبة استاذ محمد فضل للمكاتب. خلينا نتكلم على الاشخاص على الاشخاص اللي ممكن يكون عندهم زي ما بنقول اسلوب الابتزاز انه خلاص بحكم انه الان منصات التواصل الاجتماعي منتشره.
2: اقول لك
1: عليها
2: في مكتب عمل بالخشاب مثلا مكتب خدمه المنافق الدوله ومكتب عمل القطاع الخاص الشركات.
1: اوكي.
2: في ناس نصابين شفناهم يقول لك انا مندوب على بعضهم يقول لك انا مندوب المحافظه شؤون اجتماعيه ويجي يقول واحد يطلع مبلغ مالي او بنت تحتال عليها من ناحيه اخلاقيه يقول لها انت ملفك بتخلي عاملك حتى كنا بعض المبنى شفنا حالات.
1: صحيح.
2: فياتي ويقول انا مالي حق هذا هات المبلغ بدخل اعطيه الرجال او حاجه ولكن انا شخصيا استعرض ناس او مناسبه عندي وكشفتهم بنفس اليوم كشفتهم عرفت حركاتهم لان يجي شباب مش معقول يوكل لك واحد يجي لك يقدم وثائقه تعبي عندك استماره حاجه فاكتشفت انه احتال وشفته لكن مرافق القطاع الخاص هنا الخطوره يفترض ان الواحد ياتي اولا يشكل خيط.
1: صحيح.
2: ليش يشكل خيط؟ حتى في موضوعهم عشان يتاكد ان هذا المرفق صح موجود ما ليش كذا اذا كان المرفق موجود لي يعني اذا مش موجود لي هذا المرفق الخاص ما ليش كذا غير بينصحوا بيقول له هذا المكتب مش لدينا او حتى المكتب هتهرب من النظام بينتهم بيقول هذا المكتب غالي بيروح يبحثوا عنه في مكتب رقابه وتفتيش.
1: صحيح.
2: جدا يمكن نبكي عن الموضوع وصراحة أنا كشفت حالتين حالة عندي في مرتبة الخدمة الجنية تبع الدولة وحالة في قطاع الخاص إنه في مبنى واحد بنت خرجت من غرفة فائضة في مساعة الجنية كانت تشتغل يعني غرفهم خرجهم من الحب غرفة فائضة أعطوهم حقوقهم براميل وبلاستيك كانوا يشتغلوا بلاستيك وحاجات أعطوهم بحب عليهم وبحثوا عن عمل فيلاقها واحد نصاب قال لها تعالي هاتي البلدات هذه نبيعهم وأنا بروح معك لمكان بأعطي فلوس دخل مكتب العمل وحتى أنا الخدمة جاء عندي اكتشفته راح العمل وضع لهم فلوس أكل البنت حوالي ثلاث مرات
1: للأسف
2: وبعدين بالأخير تشكي البنت قلنا من غالقة فلان بريح أنها عرفته وعرفت عنوانه
1: كوي
2: أبلغنا به وصلنا إلى النيابة العامة وشرعوا المحكمة وأنا عرفت واحدة في المحكمة هنا النيابة العامة راحت تجهز شرعت النيابة العامة اسمها أعتقد يا ربي بنا بالعجواني فشرعت الرجال ورجعته وقسمت المبلغ المضاعف حالي أنت غاتب أسكنك لكن المبلغ للبنت فأرجو أنه يسجل أن يبحث في أمور من مصادرها العمل إيش ما بيخسر حاجة يقول هذا هو المكتب المسجل لديكم إذا كان رفق الدولة عندهم كمبيوتر وعندهم استماع
1: أكيد أكيد.

0: توظيف الركام السجل ما راح القطاع الخاص عليه أن يتأكد أن الخلل والسرقة تأتي من القطاع الخاص.
1: صحيح.
0: أريد أن تكرر أنا حصل لي مثلاً في مركز كتب الخطايا طلب مني موظفة جابها واحد ما اطمئنت أن جابها لي وأنا من هذول عندنا استثمارات الشركات نعبيها تعبوها اللي قال المجتمعية شركات الربطة بياخذ قيمة سعية كان أول قيمة دفاع سماعة عندنا راح أعطي استثمارة أضمن أنه شكلها مرسمية هذا اللي كان وعرفوا أن الشخص هذا اللي بيت حسن وظيفة ثم أرسل نسخة للمكتب المعني اللي هو يطلب هذه الوظيفة أتأكد منه هذه المعلومات هل تشاهد المكتب وتواصل معهم إذا صحيح بيشير المعلومات ويقرأ أرجونا حتى يوصل الشخص عندهم أولا بعدها أتأكد أن هذا المرفق صحيح وأن الاستثمارة عندهم واستثمارة عندي واستثمارة عند اللي كان هنا يكون طالب العمل مضمون والمرفق مضمون والشركة مضمونة. أرجو أن ننتبه للاحتيالات هذه.
1: أكيد.
0: أكيد. بالله هذه الاحتيالات لأن ما أقول هذه اليوم انتشرت بكثرة.
1: صحيح مع انعدام فرص العمل وانتشار البطالة.
0: أنا أقول لك الفقر والبطالة الفقر والكافر.
1: أكيد.
0: لكن واحد يحذر. أكيد. يقول لك القانون جاء في المغطرين. يحللون بيانات الله غالب.
1: أكيد صحيح.
0: الواحد يروح هنا عندنا في مكتب العمل ويتأكد هذا الشيء المكتب الذي يكون موجود.
1: صحيح.
0: صح إن العمل ضبط. حتى لو بعض الشخص نفسه عن عمل خاص لكن يروح يتأكد مكتب العمل.
1: أكيد.
0: مثلا يكون أنا أريد أن يسمعه يروح يقول يا خاني هذا المكتب هذا هو مسجل لديكم. أنا بيبدأ الحل الصحيح.
1: أكيد أكيد أستاذ محمد.
0: شكرا لك شكرا لك.
1: شكرا لك عزيزي شكرا لك. إذا مستمعين الكرام فعلا يعني قبل أن يتم يعني ما يكون في بين كلام وبين الشخص مثلا الذي بيقوم في أنه يقول وظيفة أو يسألني أنا لازم أسأل تبع إيش من مؤسسة وين مقركم إيش معاكم صفحة في الفيسبوك معاكم مثلا أعمالكم هذه الأشياء علشان أنا أبدأ أبحث عن هذا المكان هل أعرف هذا المكان حقيقي أو إن هذا المكان وهمي قبل ما أبدأ أعطيه معلوماتي. وللأسف زي ما تكلمت مع فتحي إنه في كثير من المتعلمات بتكون مندفعة وتحتاج إنها تلاقي فرصة عمل وما بتكونش عارفة بنوايا الأشخاص هؤلاء وممكن تعطي معلومات كثيرة تكون ما لهاش أي دخل بالوظيفة. خلونا نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
2: ألو مرحبا.
1: ألو مساء الخير.
2: يا مساء النور عليك يا إليا.
1: مساء الورد.
2: مساء الورد. تحياتي لك.
1: تحياتنا لك.
2: ولفتحي وللأستاذ محمد فضل.
1: أهلا وسهلا.
2: وتحياتي جدا جدا جدا لموضوعك اليوم.
1: تفضلي.
2: موضوع جدا جدا حلو هادف. بنات كثيرة تعرضوا لمثل هذا الشيء. وزي ما قال فتحي يكون لا حول لهم ولا قوة ما تصدق أن تلاقي فرصة عمل.
1: صحيح.
2: ايوه فمش معنى ان بنت المدينه يعني تديك الفهلوه والذكاء احيانا
1: لا والله بتوقع بنت المدينه
2: ايوه يوقع الا الشاطر لا احيانا تجي يا إليا ان ما صدقت زي عطشان لاقى مي
1: صحيح
2: فتقول لك خليني اجرب لا ده حد ياخذ الفرصه دي والفرصه تجي مره ومش اتروح مني
1: صحيح.
2: فحدث معانا كذا قبل سنه وشهرين بالضبط واحده مننا يعني من الاهل يعني من بناتنا دخلت عبر الفيس وكذا بعد لما قلت كلي خاص وكذا أنا بعت لك شيء معلومات أنتم من وكيف فاتحين قلنا إحنا شوف فاتحين بمدينة السلام فاتحين مكتب استشارات هندسية وطالبين بنت ملمة بالكمبيوتر ونحن مننا مجموعة شباب بنات وشباب قلنا مجموعة بنات وشباب فاتحين هذا المكتب ونحن جدد يعني ونشتي نعمل مش عارفة إيش والراتب بيكون بالسعودي شوفي الغراء
1: كمان يغروهم بالراتب صحيح
2: بالضبط لما أجت تتكلم قلت لها أنا ما أقدرش أقول لك لا لعد تكون فرصة وتضيعيها وما أقدرش أقول لك إيه ولعد تكون
1: فخ.
2: كمين ولا حاجة
1: صحيح.
2: إيش رأيك أنت تقولي له أنا السي في حقي كله بجيبه ولا عندك أنا برسل لك أي حاجة باجيب ولا عندك اعطيني عنوانك واني باجي ولما تروحي انت وابوك واخوك ما يروحش
1: نفرين ايوه صحيح عشان
2: يروحوا نفرين ثلاثه واحد فوق السياره واثنين يدخلوا معي ايوه قالت لا تدخلي والكلام يكون عبرهم لما دخلوا قدموا قالت يا خاله دخلنا المكان اول مقطعه بعيد وثاني شيء الشقه بعد فتره لما اكتشفوا انه كانوا مؤجرينها كم اسبوعين او شهر
1: اوف
2: تهملك لما دخلوا قالت لقيت طاولة وكمبيوتر وما فيش حركة منهم أربعة شباب ما لقيتش بنات واحد منهم كان يعمل الشاهي وكذا فلما دخلت قالت أول ما دخلت قدمني أبي أني نفسي وهم دخلوا بعدين دخل معها أبوها وأخوها الشباب ارتبشوا كذا شوية ارتبكوا، قام قال لي نحن أصلاً باعتحين جديد السي في حقيق ومش عارف إيش تطلعيون، نحن بنتواصل معك، ما أخذوش معاها وقت. الأب يسأله طيب يا ابني كيف هبن تلفونك، هبن نحن معلومات أنا المكتب
1: أيوة أكيد فات منه أكيد أنتم
2: فاتحين المسجلين أيوة
1: صحيح
2: أيوة خلاص نحن بنتواصل. قام الأب طرح رقمه تمام، هي قالت اني ما عطيتهمش الملف، قلت لهم يعني يوم ما بيكون كل شيء تمام وده هذا رقم ابي
1: اتواصلوا معي
2: بالضبط مع رقم ابوها. قالت بعد اسبوعين ثلاثه اسابيع شفتهم ما اتصلوش، الاب يتصل على الجوال اللي ابو له مغلق
1: مغلق،
2: قال قتلنا احنا الشجر رحنا لهم المدينه ثاني مره
1: ما لقوهمش،
2: لا لا الشقه مقفله، سالوا دوروا قالوا لا دي كانت مستاجره لمده شهر. يعني شوفي كيف الاستقطاب، إذا الوحدة ما كانت يعني تفهم
1: مشكلة
2: إذا الوحدة كانت لا حول لها ولا قوة مسكينة محتاجة
1: ممكن يستدرجوها يعني ويبتزوها بصور بأي شيء،
2: كيف الابتزاز لا فين وصل بلقمة العيش يعني
1: للأسف هذا الواقع،
2: يعني الضمير الإنساني انتهى، بقت كل دي أب بشرية البلاد
1: للأسف.
2: مساكين البنات لهذا تضطر تفتح لها مشروع تبيع بطاط تبيع ورق عناب تبيع مش عارف إيش من بيته وهي آمنة نفسه
1: للأسف زي ما
2: إلا من رحمة ربي، يعني يعني هذه سبحان الله ربي مكنه وتفكر وفكرنا لأنه يروح معها، لكن لو واحدة مش معها أخ كبير، لو واحدة مسكينة مقطوعة
1: صحيح.
2: يعني تقول يا من وكلام الأستاذ محمد صح، بس يعني كيف عبر الوزارة وعبر مش عارفة من بالأيام من هب وده بيعمل أي حاجة
1: يعملوا زي قلت له. أنا أصلا منصات التواصل الاجتماعي انتشرت وأصبحت في متناول البنات، فتلاقيها بس تدور فرصة عمل ودخلت على ذا الرقم وعلى ذا الرقم وعلى ذا الرقم.
2: وإن شاء الله برنامجك اليوم يستمع لأكثر من بنت
1: إن شاء
2: ورسالة لكل بنت
1: إن شاء
2: إذا أجالك حاجة زي كده يا تحذري يا تأخذي معك اثنين ثلاثة، لا تروح نفوسكم حتى لو كان بقلب العاصمة المكتب
1: صحيح.
2: لا تروح الوحدة أبدا البنت أبدا
1: صحيح.
2: لا تؤمن على حد
1: صحيح، لأن
2: والله يحمي البنات كله والله العظيم ويشفي العيال من هذه الأمراض والله
1: آمين.
2: العظيم اللي أصبحت أصبح يعني نشوة أو بالعكس دقيقتين ساعة يعني الوحدة تدفع ثمن العمر كله
1: للأسف. وإن شاء الله يا رب زي ما قلتي كثير من البنات يستمعوا لنا اليوم ويستمعوا للقصص اللي بنحكيها. شكرا
2: لك والله. أنا عن نفسي والله يا إليا كثير بنات عمارتي وبنات دا أقول لهم اسمعوا البرنامج والله في مواضيع هادفة.
1: الله يسعدك الله يسعدك
2: الله يسعدك يا حبيبي وتحياتي لكم جميعا.
1: تحياتنا لك في أمان الله.
2: في أمان الله.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذه قصة من بين آلاف القصص التي بنسمع عنها وبنسمع عنها يوميا، بنسمعها من أقاربنا من صديقاتنا من خواتنا من الناس القريبين منا من جيراننا. كم من فتاة تعرضت لتحرش، تعرضت لاستغلال من وراء إعلانات الوظائف التي الوهمية التي لا نعلم عنها شيء. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا مساء الخير. ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا. يبدو أنه صديقنا أحمد اللبناني ما بيسمعناش. ففي أسئلة ممكن أنه كنا كثير من البنات يسألوا كيف أنا أعرف أنه هذا الإعلان وهمي. حتعرف أن الإعلان هذا وهمي لما ما يكونش اسم شركة واضحة. فأنا ليش قلت لازم تسألي أنتم إيش اسم شركتكم، تبع إيش أنتم، في إيش تشتغلوا؟ لأنه أنت في حال ما بحثتي وشفتي أنه في شركة بهذا الاسم ممكن تطمني شوية. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
3: ألو
1: يا مساء الورد.
2: يا مساء الورد.
3: يا مساء الخير.
1: كيف الحال؟
2: كيف الحال؟
3: يا مساء الفل.
1: الله يسعدك يا رب. تأخرت علينا اليوم، دائما أتعود أن أنت أول بتصل.
3: أيوة صح. الخط ما أدري ماله.
1: عم ما مسكش معك الخط.
3: لا لا ما يجي بيسكوت نهائي مع إيرنج، لا إنجليز لا يعطي مشغول لا يعطي كذا لا يعطي.
1: مش عارفة يمكن الخط خامل من جيز الخدمات الأخرى الخاملة.
3: أيوة بيكون.
1: تفضل صديقنا أحمد. سمعت موضوع الحلقة.
3: صح. أول حاجة نحن نحييك على برنامجك هذا لأنه فيه توعية، أكثر حلقاتك كلها فيها توعية.
1: أكيد إحنا يعني بنحاول إن إحنا نوعي الناس ونقدم رسائل مهمة.
3: أكيد أكيد شبابنا بناتنا أولادنا كلهم يحتاجوا لتوعية.
1: أكيد
3: فهذا مردود إن شاء الله يكون في ميزان عسل عندك
1: إن شاء الله بإذن الله.
3: شو يا ست الكل، أول في ظل قيادة الدولة بتقع زنبلة لكله. هذه مهام الدولة، هي تكون إشرافية الدولة، وزارة العمل فين راغد، وفي معانا حاجة اسمها الصحة المهنية يتم فحصها من هنا ومن هنا، ويكون له الأولوية. الدولة تلزم أنه الأولوية لهذا، ما يتم توظيف شخص هكذا محاباة ولا يتم ابتزازه بمبلغ معين وتم الأولوية، لا لا ما فيش هذا. كان يكون مرفوض بالدولة مهما كان، حتى لو كان قطاع خاص.
1: صحيح.
3: الدولة تشرف على كله، هذا واحد. اثنين، من العار على مرفق هذا الخاص بأنه يعمل مقابلة شخصية في وقت متأخر من الليل. يعني يقول له مقابلة الساعة 7 في الليل وفي فيلا ولا شقة زي ما قالت أم حمزة. هذا غير صحيح.
1: صحيح.
3: من العيب. هذا المفروض بالقوة يجوا يمسكوه.
1: أكيد.
3: المقابلة وقت دوام، ما في حاجة اسمها عصر ولا مساء، ممنوع نهائيا.
1: صحيح.
3: حسب بالنسبة للفتيات. وبعدين يكونوا من 10 منهم الفتيات، يحدد كل يوم يعني ثنتين بس، ايش الهدف من هذا؟ ثنتين المقابله مش صعبه. وبعدين تجي تقابله وتفتح العبايه حقها ولازم تمشي وتتحرك تقوم تجلس مش عارف ايش، عيب هذا، مش صح ذا الكلام. في حاجه اسمها صحه مهنيه، هي تفحص البني ادم هذا، بنت او ولد، انه هذا البني وكشافه صدريه للصدر يفحصوه، وهي تعطي تقرير الصحه المهنيه، وبعدين يروح اي مكان قطاع خاص ولا قطاع عام ويتوظف بناء على الصحة المهنية. انتم اللي اعطيتوا هذا الشهاده، انتم اللي اعطيتوا هذا الاجازه.
1: صحيح.
3: على ضوءها يتوظف، هي تطمن للشركه اذا كانت شركه خاصه، وبعدين يكون متحمل مسؤوليته المرفق انه هذا كان خالي من ذي الامراض من يوم ما توظف، عندكم اجازوا هذه الامراض نتيجه للدخاخين، نتيجه كذا، نتيجه نتيجه، يتم محاسبه المرفق الخاص هذا. لكن من العار انه يتم يعني فحص يعني مقابلات المفاضلة هذه بأسلوب يعني غير أخلاقي.
1: صحيح.
3: هذا معناته الدولة فاسد، الجهات الرسمية هي الفاسد يعني، وخلت هذونا أرضى للمسائل هذه وللخطر.
1: صحيح.
3: الشيء الثاني بالنسبة للمرافق الحكومية، المرافق الحكومية برضو أكبر فساد، فساد فيها ابتزاز مالي. هات 200,000 خلاص أنا نجحتك، هات 100
1: للأسف.
3: إيه، لا فين رجال يدور لقمة عيشه لول أولاده، ويدور درس وتعب وابتهاد لو كان شاب أو شابة.
1: صحيح.
3: هذا من العار على الدولة، المفروض هي تشرف على هذه العملية كامل، وأي رسالة تجي خاطئ في جهات رسمية مفروض نيابة، يا أخي شوف هذه تجيت رسالة ونحن بندخل معها يتأكدوا أنه هذا صح مصطح من شأنه من عون قبل وقوع الخطر.
1: أكيد.
3: قبل وقوع الشيء.
1: أكيد.
3: خلصنا. في
1: سؤال؟ شكرا لك، شكرا لك، كفيت ووفيت. شكرا لك صديقنا أحمد.
2: صديقنا أحمد،
3: يلا مع السلامة.
1: مع السلامة. إذا مستمعينا الكرام، زي ما تحدثنا إنه كيف إحنا نعرف إنه الإعلان هذا وهمي، زي ما قلنا إذا ما فيش اسم شركة واضحة، إذا ما كانش في عنوان، إذا ما كانش في رقم أرضي، دائما ما بتكون الإعلانات الوهمية الراتب فيها مبالغ فيه، التوظيف فيه يتم فوري دون مقابلة حقيقية، كذلك ممكن إنه يطلب صور شخصية، فاعرفي إذا طلب منك بطاقة، إذا طلب منك صورة لجوازك، إذا طلب منك صورة شخصية لك، اعرفي إن هذا مش إعلان حقيقي وهذا وهمي، وهذا الشخص بيستغلك، لأنه الشركة الحقيقية أو الوظيفة الحقيقية ما بتطلبش منك هذه الأشياء إلا في حال ما قابلتك مقابلة أولية ومقابلة ثانية ومقابلة ثالثة ووقعتي معاهم عقد، بعدين أنت حتعطي صورة بطاقتك الشخصية. أما أنك قبل ما تتوظفي تعطي صورة شخصية أو بطاقتك الشخصية، فاعرفي أنك هنا متعرضة للاستغلال وللتحرش. ويا ريت يا ريت زي ما قلنا إن إحنا ننتبه، مش أي منشور نشوفه عليه وظيفة وعليه رقم إحنا نتواصل فيه رأساً. في منصات كثيرة نقدر نبحث عليها في وسائل التواصل الاجتماعي، هذه المنصات تكون منصات موثوقة فيها وبت في كل الوظائف بتكون موجودة فيها مستمعين الكرام. احنا وصلنا الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، بتمنى انه الرسائل اللي قدموها متصلين واللي قدمناها احنا تكون رسائل توصل لفئة كثيرة من الناس، ولاقونا ان شاء الله بكرة بنفس التوقيت ونفس الموعد في حلقة جديدة من حديث ما بعد الغروب. كنت معكم من الاعداد والتقديم انا علياء محمد، الى اللقاء.

0: عادل جائم سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا 88.9
1: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عادل جائم

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عدن يا اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد: تكريم شرطي مرور متميز في عدن والشاوش يعلق، عميد معهد أمين ناشر يستعرض مسيرة المعهد وتطوير بنيته التحتية، نائب وزير الصحة يبحث دعم المشروعات الصغيرة وتمكين الشباب والمرأة، وكيل الداخلية يتفقد الإصلاحية المركزية بعدن ويؤكد تطوير خدمات التأهيل والرعاية، مدير عام المعلى يؤكد منع بيع المياه في المناطق المرتفعة، الخنبشي يشيد بجهود إصلاح ذات البين ويوجه بمنع التنقيب عن الذهب في منطقة قضية في حضرموت، وأخيرا مدير طور الباحة يتفقد أعمال رصف الشارع الرئيسية ويشدد على الالتزام بالمواصفات الفنية. ومن العناوين إلى التفاصيل: كرمت نافذة عدن وإذاعة عدنية FM شرطي المرور دبأ حسين صالح حيدرة بشهادة شكر وتقدير، تقديرا لتمييزه وانضباطه وإخلاصه في خدمة المواطنين. وأكد مدير عام شرطة المرور بعدن العميد الركن نصر الشاوش أن التكريم يمثل تقديرا لجميع منتسبي المرور، داعيا الإعلام إلى دعم التوعية المرورية وتعزيز ثقافة الانضباط. من جانبه أكد رئيس تحرير نافذة عدن وعدنية FM أن هذا التميز والانضباط وحسن التصرف والإخلاق العالية في التعامل مع المواطنين من قبل شرطي المرور دبأ ما هو إلا انعكاس لوجود قيادة حثتهم وتابعتهم على ذلك. استعرض عميد معهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية الدكتور جمال ناصر أنديب سالم بعدن مسيرة المعهد الممتدة لأكثر من 60 عاما، مؤكدا دوره في تأهيل الكوادر الصحية والطبية وتميز خريجيه محليا وخليجيا، وأوضح استمرار أعمال تطوير البنية التحتية بدعم منظمة اليونس، داعيا طلاب البكالوريوس التكميلية إلى الالتزام بالدراسة، محذرا من أن استمرار الغياب قد يؤدي إلى الفصل النهائي. تفقد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد محمد عاطف صالح الإصلاحية المركزية بعدن واطلع على أوضاع النزلاء والخدمات الصحية وبرامج التدريب والتأهيل، وأكد اهتمام الوزارة بتطوير المؤسسات الإصلاحية وتحسين الرعاية والخدمات، موجها بسرعة متابعة احتياجات النزلاء وتعزيز برامج إعادة التأهيل. ناقش مدير عام مديرية المعلى عدنان القلعة مع المواطنين أوضاع خدمة المياه واستعرض أبرز التحديات والحلول المقترحة لتحسين التوزيع، وأكد استمرار التنسيق مع مؤسسة المياه موجها بمنع بيع المياه في المناطق المرتفعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة في التوزيع والحد من التجاوزات. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشية بجهود لجنة إصلاح ذات البين في احتواء تداعيات حادثة منطقة قضية، مثمنا دورها في تعزيز السلم المجتمعي، كما وجه بمنع أي أعمال للبحث أو التنقيب عن الذهب في المنطقة حفاظا على الأمن ومنع إثارة النزاعات. ناقش مدير وزارة الصناعة والتجارة سالم الوالي في عدن آلية تطوير برامج دعم المشروعات الصغيرة وتمكين الشباب والمرأة بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وأقر الاجتماع إعداد خطة فنية ومالية وإنشاء سجل إلكتروني موحد للمستفيدين بهدف تحسين كفاءة تنفيذ البرامج وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وأخيرا تفقد مدير عام مديرية طول الباحة بمحافظة لحج الدكتور عارف ناسي الطاهرية أعمال رصف الشارع الرئيسي ضمن مشروع تحسين البنية التحتية واطلع على مستوى الإنجاز ومراحل التنفيذ، وشدد على الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، مؤكدا مواصلة دعم المشاريع الخدمية والتنموية التي تلبي احتياجات المواطنين.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 98.1 في عدن ولحج أبيان والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبيان ويافع. أترككم برعاية الرحمن، كان معكم عدنان شيباني، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: كيفو عم بسمع نزع سكيلو.
1: شفت لنا الأمورة.
0: أهلين.

0: النجم الساطع الساحر الغامض مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد. لعبة بتغني بتعزف
1: وبتحب جمع كل الأشكال. دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: ام لون جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: يعني بابلو راح له؟
1: ايوه يا معلم، والبنت الصحفية.
0: على كده الموضوع بقى بجد يا ضياء دنيس؟
1: طبعا بجد يا معلم، امال بهزار؟
0: يبقى لازم نتحرك ونعرف ايه اللي حصل قبل ما ياكلونا التبن ولاد الهرمة دول. دول ولاد هرمة يا، وتشوف اخرتها ايه مع ابو ندى دوت.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
3: ودلوقتي معادنا مع اللص اللي لسه ما تمش، المعلم زعتر. معلم زعتر، انت لسه حرامي مش كده؟
4: بصراحه انا مدمن سرقه، مش عارف اتوب، اعمل ايه يا ابو ندى؟ توبني توبني يا ابو ندى.
3: يا رب زعتر توب يا زعتر.
4: ايه ده؟ مش معقول، المعجزه حصلت والنور دخل في فيلتي.
3: معلش يا جماعه، اصل النور بيقطع في فيلته من 12 لوحده، ساعات من 3 ل 4 على حسب المكان. توبت يا زعتر؟
4: توبت على ايدك يا شيد ابو ندى. مدد مدد.
3: وده تاني سبق لينا في برنامجنا.
5: انت مش ضحية مع الحاج زكريا. ودلوقتي معدنا مع برنامج الطبخ ساعة غدا مع زكريا ابو ندى. نلقاكم بعد الفاصل.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
6: زكريا
3: انت تاني؟ ده انت ما عندكيش دم بقى، لو سمحت اطلعي بره.
6: شوفني بقلبك يا زكريا.
3: نعم،
6: شوفني بقلبك يا زكريا. قلبك هو اللي هيقولك اني مظلومة، اني بحبك، بحبك يا زكريا.
3: يا استاذة سمر، لو سمحت بقى لقلبي بلا غضروفي، انا مش طايقك.
6: ما تبكاش قاسي، نسيت اللي عملته عشانك، نسيت اللي اديتهولك، نسيت مساعدتي وحبي ليك يا زكريا.
3: سمر انا
6: ارجوك ما تكملش، سامحني، افتكر اي حاجة حلوة بينا، اغفر لي خطيئتي. تعال نمشي من هنا، تعال نرمي كل حاجة ورانا، تعال نبدأ صفحة جديدة ارجوك.
3: نبدأ صفحة جديدة
6: ارجوك يا زكريا.
3: ماشي يا سمر، ودلوقتي اطلعي بره. بقولك
6: انت كده شفتني بقلبك،
3: ولو ما طلعتيش هشوفك بالجزمة. اطلعي بره بيتي بقولك، غوري من وش
6: زكريا. صدقني هتندم، هتندم على كل لحظة ضيعتها بينا يا زكريا.
7: طب وبالنسبة لي انا مدام سمر؟
6: مدام
7: يا حاجة، اي حاجة، انا مستعد افتح معاك حساب توفير في البوسطة من صفحة جديدة.
4: وانا مستعد افتح معاك كشكول بحاله من اللي هو بسلك ده من فوق، عارفاه سلك الملفوف اللي من فوق ده.
3: اطلعوا بره، اطلعوا بره من هنا، يلا اطلعوا بره.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
8: أبو ندى الأسطورة يواصل الإبداع، فهو دائم الإبداع. يواصل التألق لأنه مالك التألق. يواصل الإبهار لأنه دائم الإبهار. إنه زكريا أبو ندى وحلقاته المبهرة، المعلم واللي كلنا منه بنتعلم. أيوة يا أبو ندى، الأسطورة المبهرة، ملك الإبهار، أستاذ الأساتذة، المعلم الكبير، أبو ندى الأسطورة الخالدة.
2: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
3: جمهوري العزيز، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، النهاردة معادنا مع حلقة هتكسر الدنيا أو نص الدنيا. النهاردة معادنا مع درويش اللي يخاف بالضبط كده ما يختشيش. هل درويش حرامي؟ بالطبع لا، هو مش حرامي، بس هو أخطر من أخطر حرامي. ليه بقى؟ لأن هو اللي بيبيع حاجات الحرامية لما الحرامي يسرق. عشان يصرف سرقته بيجري على درويش ويخلي درويش هو اللي يصرف له المسروقات. تعالوا نشوف تجربة درويش ولكن بعد الفاصل.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
9: انت متاكد يا معلم؟
0: يعني ايه خلاص الواد ده معاه كل حاجه؟
9: الخاتم رجع له شهرته تاني.
0: النهارده مش هيصبح عليه الصبح يا شهبور.
9: يا ريت يا معلم، ده صد البت سمر صده سودة وطردها تاني. ده مستوي بالخاتم ده على الاخر.
0: ماشي ماشي، بكره نشوف ايه اللي هيحصل لما نوصل احنا للخاتم وناخده منه وندله كرباجين على قفاه. اتكل انت يا شهبور، خلي حماره يوصله المكان ما هو عايز. اربط الحمار مطرح ما يعوز الحمار.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
3: ايه كم الحقارة اللي عندك دي درويش؟
10: اعمل ايه يا ابو ندى، انا حقير، انا كده بني ادم واطي.
3: اعترافات الواطي. وناوي تكمل في القذارة دي يا درويش؟
10: هو انا يعني كنت بشتغل مكواجي رجلي وبطلت؟ انا حرامي وهفضل طول عمري حرامي، ابويا وجدي كانوا كده.
3: شجرة عيلة واطية بصحيح،
10: مقصلين.
3: برافو عليك. وبما انك مش هتتوب هنضطر احنا نتوبك.
10: تتوبني ازاي؟
3: اطلع الجزمة كده على الهوا وانزل بيها على دماغك كده كده كده.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
11: ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: الحلقة كانت نار يا معلم.
3: ولسه الخير جاي كمان وكمان.
7: انا حاسس بحركة غريبة في المكان.
3: اكيد فار هنا ولا هنا. اهدى حبيبي وتهد.
12: ابو ندى انا جيت.
3: جبت الفلوس؟
12: ايوه. فين الخاتم؟
3: سلم استلم.
12: انت عارف زكريا، انت لو بتلعب معايا انا هخلص عليك، هقتلك.
3: والعب معاك ليه؟ انا زهقت اصلا من الخاتم.
12: الفلوس برا.
3: هيا بينا.
0: اطلع بالخاتم يا ابو ندى.
3: كملت موقف الحمير كله وصل.
0: اضربوها رجالة.
2: زكريا ابو ندى.
13: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9 FM.
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غير الجوايا.
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي. أيوة. يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
0: عادل يا FM.

0: 子。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنيه اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

في حب سعد وشايا خلونا أحب على هوايا وأشوف في حب

عمر الحب افتح قلبك اتكلم بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب.

قلبي جاوبني بصلي قرب كمان قرب هنا جنبي جاوبني

يسبق الفكر الخيال. افتكر ظهرة امالي اللي دبلها الامال. كل ما يسبح خيالي يسبق الفكر الخيال. افتكر ظهرة

وأقول مسير الحب يجمع بين قلوبنا وأقول مسير الحب يجمع بين قلوبنا.

صالحني وسلم بيدك، إلا حبيبي ما ريدك، ويش يفيد حب جديد، إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك

0: انت بتحبي الغنى؟
1: اموت فيه.
0: يا حبيبتي.
1: يا حبيبي. يا سلام على حبي وحبك.
0: وعده مكتوب لأحبك.
1: ولا نمشي الليل من حبك.
0: يا سلام على حبي وحبك.
1: يا سلام على حبي وحبك. وعده مكتوب لأحبك. يا سلام على حبي وحبك. وعده مكتوب لأحبك. ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك.
0: يا سلام على حبي وحبك. لما كان على بالي أحبك. يا سلام على حبي وحبك.

وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي.

0: محبك ما بنامش الليل من حبك من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وأحبك وعد ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحان
1: عقبال

قلبك وحدك.

الحب سعدي وشايا خلونا أحب على هوايا وأشوف في حب سعدي.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطايا.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.